أنتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

مغفرته وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

地方进哪地方，来啥啦宁不你来啥地方，阿爸你拿到了哈地地大家不拿我的马不拿我拿的不哭拿我安住啥你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

لهم أعداد نخل منطعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

سحر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

الناظرين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.

الصدفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

وشجرة تخرج من طور سيناء.

تحملون ولقد

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

生啊比我输了你的红安乐不住我马了昆明一来一回屋

لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم

أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون.

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما

يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

أنتم ومعنكم في الدنيا والآخرة لمستكم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء

الخبيث تودي الخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون.

فإن لم تجدوا فيها أحداً

了。

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

تحصنا لتبتغوا عرض الحياه

يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

يجعله ركاما فترى الودق يخرج من

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

里木那去

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له

تقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

一大花猪。

وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتة.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

قد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.

سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين.

فأخرجناهم من جنات وعيون.

يهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

وما أسألكم عليه من أجر.

كذبت عاد المرسلين إذ قال

عتبنونا بكل ريح.

وعندي عشيرتك الأقربين واخذب جناحك لمن اتبعك.

الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عزيز

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

குஞ்சு பையன் போ.

أخوك غير بعيد. أما كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

إليهم فأنقذ إليهم

تلقي لي من بهديه

أكفر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

مسؤول الجسد هو

الرسول أو يجعلكم خلفاء

ففضيحة

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

شهادت لا تبدي به

عني قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم

无

فاتقاه الذي من شيعته على الذي من عدوه

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

ಸತೀ

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

قس لقيا ذاك في جيدك تغوص بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

أرسله معي لن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا

رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

الهدى معك انتخطف من أرضنا

بهم إلا قليلا.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

وقيل ادعوا شركاءكم.

وربك يخلق ما

لهم حكم وإليه ترجعون.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
4: أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
1: راديو دلتا. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Listen. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا،
3: شوف شوف كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاول.
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شايل كابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية، ومزايا الشهرية، ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
10: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.
7: For your safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. Radio Delta.
8: Radio Delta. We don't play hits, we create them.
9: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: جاء صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحكم.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعة الكابوس.
12: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: Delta.
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
14: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
15: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
14: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
15: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
14: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
15: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
14: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
15: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
14: التهاب وتليف الكبد.
15: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
14: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
15: علاج البواسير.
14: علاج البهاق والبرص.
15: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
14: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
15: الباحث خليل. الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
16: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Denver's best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: محكمة الغربان. هل سمعت يوما ما عن هذا الشيء وأن الغربان يقيمون محاكم أكثر عدلا ونزاهة من محاكم البشر؟ الغربان الطائر الأذكى على وجه الكوكب، هو من علم الإنسان الدفن حينما دفن قابيل أخيه هابيل بعد قتله، فهو ثالث أذكى المخلوقات على وجه الأرض بعد الإنسان والدولفين. لا ينسى وجوه البشر مهما طالت السنوات ويستطيع التفرقة بينهم بسهولة، بل إنه يميز الشخص الشرير من الطيب بشكل غريب وغير مفهوم. وإن قمت بأذيته في يوم ما وعدت بعد سنوات، سيتذكرك ثم سيهاجمك انتقاما لما فعلته به. يراه أغلب الشعوب نذير شؤم بسبب سواد لونه الشديد، وقصة قابيل وهابيل كأنه جالب للموت. وبالرغم من هذه السمعة، إلا أن الغراب من أهم الطيور على وجه الأرض، فلولاه لفسدت الحقول ولم نجد ما نأكله، فهو يتغذى على الآفات الضارة التي قد تدمر المحاصيل الزراعية، ويعيش الذكر مع شركة الأنثى كثنائي طوال حياتهما، ولا يفرقهما إلا الموت، ولا يتزوج أي أنثى أخرى في حياته. تستطيع الغربان تعلم كلام البشر وتقليده، حتى أنها تستطيع العد وأن تحفظ ما يصل إلى 200 كلمة. ولكن ما هي محاكم الغربان؟ إنها أغرب من الخيال حرفيا. تعقد الغربان محاكم منظمة جدا وعادلة، تشبه محاكم البشر بل وتتفوق عليها. ففي محاكم الغربان يقوم الغربان بمحاكمة أي غراب يخرج على نظام العدالة، ولديهم الجرائم تنقسم إلى ثلاثة. فالجريمة الأولى هي جريمة سرقة طعام الغربان الصغار، والحكم فيها بأن يقوم الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزا عن الطيران كالغربان الصغيرة. أما الجريمة الثانية وهي جريمة اغتصاب العش أو هدمه، وفي تلك القضية تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد. وأما الجريمة الثالثة وهي الاعتداء على أنثى غراب آخر، وتعد هذه الجريمة من أشد الجرائم مثل جريمة الاغتصاب عند البشر، ولكن عقوبتها تتجاوز عقوبات البشر بكثير، وتحكم فيها المحكمة بأشد العقوبة، وهي بأن يتم قتل الغراب المعتدي ضربا بالمناقير الحادة حتى الموت، فيجتمع الغربان حوله ويتم نقره من سرب الغربان حتى يتقطع لحمه وينزف حتى الموت. وتنعقد المحكمة عادة في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض واسعة، حيث تتجمع في هيئة المحاكمة في الوقت المحدد، ويجلب الغراب المتهم تحت حراسة مشددة، وتبدأ محاكمته، فينكس رأسه ويخفض جناحيه ويقوم بالنعيق اعترافا بذنبه. فإذا صدر الحكم بالإعدام، قفزت جماعة من الغربان على المذنب توسعه تمزيقا بمناقيرها الحادة حتى الموت، وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبرا يتناسب مع حجم جسده، ويضع فيه جسد الغراب القتيل، ثم يهيل عليه التراب احتراما لحربة الموت، تماما كما علم الغراب قابيل الدفن. فإن مات غراب من السرب بطريقة أخرى تقام له جنازة وحداد، وبعد ذلك يتجمع الغربان ليعرفوا سبب موته، وإن اكتشفوا أنه قد قتل فتطارد الغربان القاتل حتى تقضي عليه. وهكذا تقيم الغربان عدل الله في الأرض بشكل لم يفعله كثير من بني البشر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل.
2: راديو دلتا. تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
2: نعرفه من زمان
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
2: دجاج الحلواني من زمان
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
2: طعيم من زمان
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان
4: من زمان
2: حلويات وبيتزا ومعجنات
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
2: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
1: 772-238-378
5: يا حلو يا حالي دايما على بالي يا حلو يا حالي دايما
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
5: تستمعون للأولى
6: راديو دلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Just found it. Radio Delta. اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakflex. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Wahak min kalba.
4: بتكتب ايه؟
2: ما تخافش.
4: انا اسمي مكتوب؟
2: لا.
4: طيب.
2: كويس يا سرحان. قالك ايه الراجل ده لما فتح لك الباب؟
3: ما هو قال لي كلمة واحدة بي انا مش فاهم معناها لغاية دلوقتي.
2: ايوه.
3: قال لي يا كرومب.
2: ايه؟
3: يا كرومب.
2: كرومب.
3: ايوه فندم.
2: يعني ايه كرومب دي يا استاذ؟ معناها ايه كرومب؟
3: لا عارف اخو، مش انت الحكومة عارفين كل الكلام؟ يا خرومب يا خرومب. يا خرنج. ايوه.
2: قال لك ايه؟
3: قال لي يا خرنج.
2: قال لك يا خرنج.
3: ايوه.
2: فرحان قوي. ها.
3: مش في خرنج برضو؟
2: لا في خرنج.
3: البي خرنج برضو. قال لي يا خرنج والله. قال لي يا خرنج. حلوة خرنج دي؟
2: لا مش حلوة.
3: ها؟ مش حلوة.
2: مش حلوة؟ قلت لك مش حلوة.
3: انت ما بتجيش ليه؟
5: صاحبه ليه؟
3: لا يا ريت فضل عندنا يعني، فضل عندنا. معناه ايه خرنج دي يا سعادة دي؟
5: الراجل عايز يوزعك، بقول لك امشي انجر، ما فيهاش حاجة.
3: ايه ده، انا يتقال لي امشي انجر؟
5: حصل خير.
3: لا بقى، انا لو اعرف ان دي معناها امشي انجر بقى.
2: انت عملت ايه يعني؟
3: كنت همشي طبعا يعني.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب شاي.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده لا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق، خيال. كده
5: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة،
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: سامعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا توصلني رسائل كثيرة، لا جوالي، لا الكنترول أيضا. هناك من الأخوات من يشكين بخل الأزواج، وهناك من الأزواج من يشكو من هم وهدار وهرم الزوجات. يعني يقال بأن المرأة هي جنة البيت. كيف تكون المرأة جنة للبيت؟ الزوج أحيانا يخرج من صباح الصبح الباكر يبحث عن رزق لعياله ولبيته من أجل يستت المرة. يلا حصل الذي حصل، اللي يبدأ يفقع يوم عوج، تصايح هو فلان هو علان، يعني حدث من هذا، بيوصل البيت وكما يقولوا هو من هانة من النخرة. تستقبله من؟ نخيرا، مش من النخرة، عادي نخرة فوق نخرة. ما بلا تستقبله ورعيد الرعيد ون البيت عيحرق. متيت ما فعلت، أنا قلت لك ما بشني بالأول، عتستقبله هانا من دخلت هالباب تقرح لها القولو وترفع له ضخ البروستات، المهم دفع له 7-8 امرأة. هذا ايش تصرف الزوجة؟ لسانها كيف؟ وحنا خصوصا بنعيش هذا المرحلة في هذا الوقت، يعني مرحلة صعبة جدا. فقدوا الرزق كما يقولوا، الذي بيصير يترزق الله يطلب الله، كأنه يخطف من أنياب الأسد، خصوصا من يشتي يعيش بالحلال. لذا نقول للأمهات، للزوجات، للبنات، كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجال رفقا بالقوارير، وإحنا نقول اليوم للنزوان رفقا بالرجال، لي منعك منع القبيلة. ونرجع نقدم نصيحة للآباء، للأزواج، للي بيده الرزق، نقول لي يا أخي لا تكون بخيل. إذا أردت أيضا أن تعالج زوجتك، عالجها أو بنتك، أو عالجها بطيبة نفس، وانفق انفق، ولا تجلس دعين إليها تبصر صليها وأنا قدعت عليها كذا، أنا تمكنها هرم ماشي. ما أنت عالجت، واجب عليك أنك تعالج ورجلك فوق رقبتك، واجب. لكن ذيك عليها أن تحترمك وتقدرك ودي قدر تعبك ونبدأ في حلقتنا اليوم. هنبدأ مع نسير إلى رداء مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداء. ما عنستان قارب مهر رداء الصدق، لا رجع خضي ناس النار قطع جواز ولا شيء، لكن نوجه تحية لأهلنا في رداء، كل أهل رداء. الأخ صالح كان عندك قدم سكري وأنا أشتي أسمع منه أي حنزار المركز، طبعا ما هو شو باتصال وإنما بوجوده معي الآن وعيكون معنا على الهواء، نقول له الرداء يسمعونه وهالريمة وخصوصا أصحاب القدم السكري. هيا تفضل يا عم صالح.
7: هيا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قال لي يعني قبل شهرين أجيت لهنا، يعني أول رحت المستشفيات من أول، يعني قالوا لي أقطع القدم لأنه كان الأصبعي كانت سوداء
6: اتفحمت.
7: أيوه. وقالوا لي أقطع، قلت أنا ما بقطعش، يعني رحت عدة مستشفيات يعني يقولوا لي كذا
6: بتر.
7: أيوه أقول لي بتر. أنا قلت لا، سويت إبر، سويت كذا، سويت كذا. قال ما يعني دلوني على الدكتور خليل.
6: كيف عرفت خليل؟
7: أنا أعرفه، كنت أسمع بالراديو عند أنت و وخليل وسمو، قلت والله بروح
6: بتوكل على الله.
7: بتوكل على الله. هذا أنا كنت في الشارع وأنا فوق الباص، ما قدرت أمشي.
6: تدخل
7: جاء عندي خليل بنفسه. ما قدرت أنزل يعني ريلي كانت توجعني.
6: نعم.
7: وبعدين قال لي خلاص سجل اسمي واسمه ورجعنا العصر. لا أنا يعني قال العلاج كذا كذا كذا، يعني أنا ما كنت أقول ممكن نضل تقول مين الله أعلم.
6: أيوه.
7: فالحمد لله استعملت العلاج، قال لي شهر ونص والحمد لله. أول ما كنت أقدر أمشي، وحتى يعني الأكل حتى ما كنت أقدر يعني
6: مستر. ما بحمل رجلك
7: ما رجلي، ما كنت أنام حتى النوم ما كنت أنام.
6: نعم.
7: الحمد لله استعملت العلاج، كل داري ثلاثة علاجات استعملته والحمد لله الحين تمام.
6: الآن كم لك؟
7: لي شهر ونص.
6: شهر ونص.
7: أيوه.
6: الآن تمشي على نفسك؟
7: الحين أمشي هكذا الشباشب
6: بس خلاص. لا عاد أنت فري.
7: أول ما كنت أقدر أمشي نهائي.
6: ما شاء الله عليك، أنا كذا نفسك الحين تشتي تدق على الاستديو بقول لك.
7: أيوه.
6: ما شاء الله عليك.
7: أنا أقول بالصدق يعني الواحد يتكلم بالحق ما فيش فيها.
6: صح صح. أي شهادة لله، إيش تقول للناس اللي عندهم القدم السكري؟
7: أقول لهم عندك القدم السكري يجوا للمركز حق خليل، يعني العلاج موجود. وكل شيء موجود، علاج طبيعي لا كيماوي ولا شيء، علاج طبيعي.
6: أعشاب
7: تشرب، أعشاب تشرب وتحط على الجرح أعشاب، ولا في أي حاجة يعني ينفع ما يضر.
6: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4.
2: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37 24 64 أو 777 22 22 74.
6: دحين رجلك الآن بتخرج سير السوق سير كذا
7: طبيعي.
6: أنا بين أشوفها الآن عادك تلبس عليه صندل عادي ملفوفة ب
7: لا لا بقى بس عشان الجرح شوية.
6: أيوه.
7: بس
6: يعني قد بدأ الجرح أيضا يلتئم.
7: يلتئم أيوه، بس أنا مشي مشي طبيعي.
6: النوم دينام طبيعي.
7: النوم طبيعي.
6: الصقيق هذاك والكذا
7: ولا عاد في شيء أبدا.
6: والقيح
7: وقح راح، قلت لي من يوم راح يمكن نص شهر أو شهر،
6: يعني الحمد لله. أيوه. الآن بإذن الله.
7: أول قيح كان يمشي والله ما كنت أسمه الله يمشي طول. يوم أنا كنت في الشارع جاء خليل وجاب الدكتورة معه وجازت فكت رجلي وسوت له وقاعد يمشي.
6: وعاد أنتم فوق الباص ما تقدرش تنزل
7: أبدا.
6: إذن هذه نعمة من الله
7: سبحانه. واحد يكلم بالحق ما فيش فيها
6: يعني. إذن نقول لأصحاب القدم السكري لا
7: تخبصوا. جبت أنا ناس لهنا وكلمتهم ورويتهم المركز والحمد لله بيجوا كلهم. في ناس يعرفهم مديتهم لها
6: لأنك صاحب تجربة.
7: أيوة قد جربتهم كلمتهم.
6: أيوة.
7: وحصلتهم في المستشفى من أول وكلمتهم وتم لعت تصيروا مستشفى وديتهم عند خليل الله.
6: إذن الحمد لله على عافيتك.
7: الحمد لله.
6: كيف تشوف حتى الأهل في البيت تغير مزاجهم معك لأنك قد بخورت وكذا
7: الحمد لله. قد قلت لك أنا
6: صدجهم ما
7: سويت إشاعة مقطعية 85,000 البداية على أساس أشوف يعني الريد كيفي، يعني الماء الدم كان يمشي تمام الدم.
6: نعم.
7: قال لي هذا، قال الدم تمام، وقالوا لي قلت انقطع القدم، قال لا صدقهم، قلت قلت انا الحين بتعالج في الاعشاب، في الاعشاب رحت يعني سويت
6: هذا بعد ما اخذت اعشاب،
7: اخذت اعشاب ورحت اتاكد هناك
6: يعني، قالوا بدا الشرايين تشتغل.
7: ايوه عرف كيف الشرايين اشتغلت. قال لا صدق اللي قال لك تقطع، لا تصدق
6: ما دحين خلص قد ايش هذا.
7: قلت هذا حق بس عمل اعشاب بس، قال الدم تمام ماشي
6: الحمد لله. أيوة. اذا الحمد لله على عافيتك. طبعا سامعين الكرام، اصحاب الذي كل من يعني قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وعنده من أمراض القدم السكري يقبل إلى مركز الباحث خليل، وبإذن الله سبحانه وتعالى بقوة الله بإرادة الله تلاقي العلاج حقك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن ينزل عليك الشفاء فالدواء بينفع، غير هذا ما بش، غيره إذا ما قدر رضى عليك ما بش. طبعا ننتقل بعد ما كنا مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداء، كان عنده قدم سكري ومعاناة طويلة مع القدم السكري، وبعد زيارته الأولى والثانية لمركز الباحث خليل والتداوي بالأعشاب صار الحمد والشكر لله في نعمة وعافية، عي ودعنا وعي يدخل معنا واحد من بلادنا من همدان إن شاء الله.
8: بلاد الروس.
6: ما عليك أنت، أنت لحالك، أنت من بلاد الروس، في بلاد الروس روس، في بلاد الروس روس. احنا نودعك نقول لك في امان الله، قم لك، قم يا رداعي، قم يا صباحي، صباحي من صباح مع سلامه الله. وصاحبنا يقوم، وننتقل الى الاخ عبد الله يحيى السالمي، طبعا بيت السالمي كثير من حجه من خولان، ونوقفان الان عند بلاد الروس. بلاد الروس الاخ عبد الله يحيى السالمي من بلاد الروس، انا اشتي يا عم عبد الله تحاكينا عن نفسك وايش كنت تعاني.
8: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حصل علي الوجع هذا من فترة.
6: ما هو هذا الوجع؟
8: المعدة مع القيلو. تمام. كان يحصل عندي انتفاخ في البطن وعليها، لحتى أني سمعت الدكتور هذا الإعلان حقك كنت خليل في الرادية، قلت عاد أقوم أتكل على الله وأسلع عندي.
6: نعم.
8: بعد ما وصلت لعنده قدام 20 يوم، بعدين بين أقول لب المرض اللي فيني، عندي الضغط أنا وعندي القيلول وعندي هذا اسمه المعدة، بعد ما هذاك العشية هذاك انتفخ بطني هذا المم
6: وضابح وتصيح
8: بابا عجزة صيح فوق العيال فوق البيت كله،
6: تقل في ثلاث وقت
8: أمانة، حتى على مستوى الركض ما بلا على هذا اسمه على ظهري.
6: لا اله الا الله.
8: وادخل لي في وسواس.
6: ايوه.
8: لكن هنا ركض الله بعد ما صفل لي.
6: انا لله.
8: امانة محمد.
6: اها.
8: بعد ما التالي العلاج هذا قال خلاص. فعل الفحص، فعلنا فحص وهذا اسمه وطينا الله عنده، كرر لي العلاج.
6: نعم.
8: قال كن استعمل في اليوم 4 مرات.
6: اها. استخدمته.
8: ايوه استخدمه.
6: ايوه.
8: في اليوم 4 مرات. دائما منا علاج حق العشي وحق الصباح.
6: نعم.
8: ومنا علاج 4 مرات بعد الصباح بعد الغداء بعد.
6: تمام. انا اشتي الذي بعده قدو هذا الوصف، لكن ايش الذي اثر الذي عندك؟ استخدمت العلاج؟
8: استخدمت العلاج تحسنت الحمد لله وشكر الله.
6: لا يوجد معنا اي مركز ولا اي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. أنت اليوم، أنت اليوم أنا وأنت والصباح ذي سبقنا وضيفنا أيضا محمد مجمل، إحنا نقول في ناس يسمعونا وإحنا بنرسل أمانة، هي أمانة،
8: هذا أمانة،
6: الناس بيسمعونا
8: أمان.
6: إن بتشافي وحسيتوا بشيء من التشافي نقول أيوة، ونقول للناس اقبلوا، الناس بأنفسهم عيقبلوا لأنهم بيسمعونا.
8: لا.
6: فرسالتك أنت رسالة الذي بيعانوا من القولون.
8: رسالتي بأني الحمد لله تشافيت من القولون والمعدة.
6: ما تقول لهم؟
8: سمعته وأقول لهم عليهم وعلى الدكتور خليل.
6: لحن أنت يا سالبي من بلاد الروس.
8: أنا من بلاد الروس. أيوة.
6: أيوة. أنت شاهد على العصر
8: واشهد أمانه بأمانة أنه أحسن دكتور وأكبر طبيب في الجمهورية اليمنية.
6: وإحنا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى
8: والحمد لله
6: على الشفاء، لأن الله الذي كتب الشفاء.
8: لا الحمد،
6: وما الأدوية، كل الأدوية إلا وسيلة سبب.
8: الحمد لله
6: والله سبحانه وتعالى يعطيك الشباب السبب هذا بالشفاء.
8: الحمد لله،
6: الحمد لله على سلامتك وعافيتك.
8: تدتيت البنت
6: ها مالها
8: البنت؟ قلت 10 أسبوع 10 أيام.
6: أيوة،
8: كان عندها في المفاصل هذا احتكاك، كان يأثر لا قلبها. بعدين أتيتها لها عنده حتى لها علاج، والحمد لله والشكر لله قلت من الله إنه بتتحسن. أن ما جاء من يوم في أحسن أحسن،
6: يعني عادي في أثناء العلاج،
8: عادي في أثناء العلاج هذا
6: نعمة.
8: لا الحمد لله شكرا.
6: أنت سويت فحص قبل ما تجي لعند الدكتور؟
8: ما سويت فحص إلا التاليه، قال هذا اسمه فحص، هذا بول براد، ووتيت الله عنده وابتره ورجع قرر لي العلاج.
6: وانت الآن الحمد لله؟
8: الحمد لله والشكر لله.
6: إذن الحمد والشكر لله. طبعا سامعين الكرام، أذكركم للتواصل على المركز أو تلفون الدكتور، سواء بالاتصالات أو بإرسال رسائل الاس ام اس أو بالواتساب على 37246416، 37246416. ننتقل من الأخ عبد الله السالمي إلى الوالد محمد أحمد مجمل من همدان من حاز. مرحبا بك يا عم محمد.
9: حياك الله. مرحبا
6: بك. الله يحييك. تفضل قل لنا حالتك بصدق.
9: على سرح
6: نسمع منك.
9: أنا حالتي كان في التراكم، سكر التراكم.
6: سكر التراكم.
9: أيوة. والحمد لله جينا لهنا قبل حوالي نص شهر ونص، أخذنا علاج وصرحنا فحصنا مرة ثانية نقص، يعني
6: نعم
9: نقص على ما كان من أول، وكان في الدهون فحصنا قالوا مرتفعة
6: عندما جيت يقول
9: عندما جينا.
6: نعم.
9: رحنا فحصنا مرة ثانية قالوا الحمد لله طبيعي
6: ما شاء الله،
9: الدهون الله قالوا طبيعي، ما
6: الدهون الثلاثية
9: أيوة. قلنا الحمد لله
6: الدهون هذا قوة، هذا أكبر نعمة.
9: الحمد لله شكر الله. هذا فضل الله ثم يعني بجهد
6: الدكتور
9: خليل. يعني
6: تعرف يا محمد
9: ولا خيحة ما شاء الله، يعني عدي العافية إن شاء الله.
6: الآن أنت أفرحت قلبي بالنسبة للدهون الثلاثية، أنت تريني أخطر من أي مرض.
9: الحمد لله.
6: هو بيقولوا القاتل الخفي، لأنه الكوليسترول والدهون الثلاثية هذه هي بتشت لك الشرايين فجأة، تتراكم وتجمع وتدفع لك الضغط.
9: كان بعض المرات تورم هنا فوق الجفون عيونها، تورم يعني من هذا قال من ضغط عندك كوليسترول يعني.
6: نعم. المهم انه انت عند قبل ما تجي لهنا وفعلت فحص للكوليسترول او للدهون وعندك وهي مرتفعه.
9: وهي مرتفعه ايوه.
6: وهنا جيت
9: والتراكمي برضه
6: ودوا لك العشبه او الجرعه ورجعت فعلت فحص
9: ونقص التراكمي، يعني يقول لك طبيعي عندك.

0: خف دايو ويقول الحمد لله كان يمر من الشغل قلت وخفت عشرنا رجل هذاك خفيفي يعني
1: الحمد لله
0: الحمد لله والشكر لله
1: الحمد والشكر لله. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب.
2: سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4.
1: طيب
0: الله يعطيكم العافية ويجزاكم الخير إن شاء الله.
1: يا الله يا محمد إيش تقول للناس اللي عندهم مثل الدهون الثلاثية هذه هل تنصحهم بأنه يقبلوا لها أنا يجوا للمركز؟
0: والله أنصحهم يعني ما جربت يعني وفحصت إنه يجوا لها أنا أفضل
1: من خلال تجربتي
0: أني خلال تجربتي وإني علاج طبيعي.
1: نعم.
0: على ما قال أول قال لا ما نفعت ما ضرت
1: لا ما نفعت قدي صبوه
0: ما ضرت قدي يعني ما شاء الله قدي أيوة ما ضرت علاج طبيعي لا في الكيماوي ولا في الشيء ولا
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37 246 416 أو 777-22-24-74.
5: علي يفعلنا القلب ولا إذا يقولنا بخيرين نحمد الله عند عضلة القلب أو عند انسدادات أو عند ذي إنه لا الحمد لله شكر إنه بخير متعافي بعد ما أخذ الجرعة من الدكتور خلي إنه بخير
1: الحمد والشكر لله
6: الحمد لله
5: شكرا من بني مضار من الحديدة من كل محافظة.
1: هذا الدكتور إيش يدخل معنا في الداخل معنا تفضل
6: الله ورعاك. طبعا أنا البياضي اشرح الحاله اللي كان عندك سابقا مثلا سويت دعامة بعد الدعامة هل تماثلت للشفاء ولا مثلا جلس يعني الكتمة والتعب عند المشي اشرح هذا كامل
5: للمستمع. أنا عندي عندما أطلع ضلوع أول قبل ما تقول المستشفى أطلع تعقل كانت خذ يدي هذه من أنا فين ما دعينا عند المستشفى قالوا ضروري عملية كسر ومدري ما هو زعل. دخلنا المستشفى قالوا ورقة كسر استنغاشية فيما دخلنا عند المستشفى قالوا ضروري طعامة قالوا الطعامة خلينا من المستشفى لكن جي عندي قم الله وانا راقد والله زعل ما صحيش من الطعام ولا
6: ما بلا إذا نمت جيك كتمة تقوم تجلس
5: جيك كتمة أيوة وانا راقد
6: والحمد لله الآن
5: خلاص بعد ما سمعت الإذاعة طريقة الدكتور خليل
6: الحمد لله شكرا. طبعا أنت أيضا بحالة من عندكم جيت أنتم من عندك
5: جينا من عندنا
6: اللي قلت ساكن في دار سلم هذا بقريبك
5: جينا من عندنا زعقا حسين الفقيه وفواز كان عنده مضلة القلب وكان ضعيفة بعد العلاج طلعت وارتبعت والله الحمد لله شكرا.
6: احنا نشي هذا اسمه قلت لي اللي تعاجل العضلة اسمه
5: حسين الفقيه
6: حسين الفقيه والثاني
5: فواز
6: إن شاء الله أنك تدعيهم يجوا يقابلوا مع ميحة يعني هذا الأسبوع أول الوقت المناسب لهم
1: أو نرجع نأخذ أرقامهم إذا هم معك
5: موجودين أرقامهم موجودين مسجلت أنا عند الدكتور خلوة وكل
6: الحمد لله وشكرا. طبعا يا عم يحيى يعني هذا فضل الله ثم فضلك لأنه أنت بتكلم بمصداقية وأيضا احنا بنصدق مع الناس فاللي بيسمعنا الآن يعني الأعشاب ما هيش مثل ما جهلها تاريخ ولا خرافة وأيضا الأعشاب ما هي من الآن اللي بيستخدموا الأعشاب للكسب المادي الآن بتلقى كثير من أصحاب الأعشاب بيروج الأعشاب الأعشاب الأعشاب والهم الكبير إنه أيش الكسب المادي. إحنا ما لنا علاقة بأحد إحنا بنروج لما يوجد لدينا يعني بنروج الأعمال اللي بنقدمها يعني فضل الله سبحانه وتعالى إنك بتشاهد بتسمع حالات القدم السكري بتشفى بدون بتر أيضا حالة احتكاك المفاصل أيضا حالة القلب هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى
5: البواسير
6: نعم البواسير وأيضا أمراض الصدر وأمراض الكبد والكلى هذه نعمة كبيرة في الله سبحانه وتعالى وإحنا يعني اللي بيجوا عندنا بيكون آخر مطاف وآخر يعني حل وآخر أمل بعد أن يعني رحلة طويلة 4-5 سنوات وبيتعالج بيجي يعني بيوصل لمرحلة يقول نجرب الأعشاب وفعلا بتكون هي الحل بعد الله سبحانه وتعالى بعد إرادة الله ويتماثلون الشفاء. فنحب أنه مثلا نوضح للناس العنوان أي واحد مثلا بيزورنا أو يشتري
1: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب.
2: سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4.
1: أنه في ناس بعد مرحلة 4 إلى 5 إلى 10 سنوات من المعاناة مع المرض والتردد على المراكز والمستشفيات وبعدين يرجع إلى

0: التداوي بالأعشاب. هو لجوءه الآن مش على لم يكن ظاهريا موجود. ليش؟ حصل قبل فترة طفرة فهبوا على الإذاعات في السوشيال ميديا أناس كنا نتابعهم، بل عرض علي أنا أشتغل مع البعض ويوصل أنه أنا أسجل إعلان يدفعوا لي فيه $1,000. نعم. أسجل إعلان 30 ثانية. قلت له ما أقدر. ليش ما أقدر؟ لأنه في معي فرضا عمنا من جمهور يسمعني في الإذاعة، عندما أقول كذا وعيصدقني ويسي
1: صح،
0: وأنا أكون مصدر للخديعة. فحصل أنه في ناس كثير عزفوا عن الأعشاب لأن كذب بدوا يتزاحموا عندما يكون معي أكثر من 40-50 فرع.
1: نعم.
0: أنا أصبحت ما عادوش قدو
2: مروج
1: بقالة.
0: أيوة. فأنا عندما تم اختياري لك قلت لك نطلع أنا وياك.
1: نعم.
0: ما أطلع أنا وياك من أجل أنا بنبحث عن مادة أو كذا. أنا أشهد الله سبحانه وتعالى أنه إحنا بندور في الهواء، أنه إذا شي واحد يسمعنا والله سبحانه وتعالى كاتب له هالشفاء. أما إذا هو عك والدين بيتهم بظلم المره ويتشاقر على الجيرة وينهب فلان ما عد عارج. أنا أكلم من هنا، لا بعشاب ولا عند مستشفى ولا تسير الهند، أجلس مريض في بيتكم. لكن إنك مريض يا أخي مريض وأنت بتقول يا رب شافيني، طيب أنت بتقول يا رب شافيني امشي على ما قال لك الله
2: والمشفى من الله وغل الحد بعد السبب.
0: لكن البعض أعرف من جاي على المركز، قدو جاي على المركز وقدو ناوي يحتق على نفسه وعلى المره وعلى الأب. يا أخي لا تجي لا تبدي، والمريض حقك هذا خليه يعني بيدع على الله. إذا اتصل بي أنا المريض حقك بنفسه عدا جياش لهنا لا تجي أنت. لا. لأنك ناوي دمغة له، ناوي تملط تشل بس زرد نهبها والسلام اختار توصلنا سطريق وتجد ذرت لي عرف جاي أسريحي. أنا جاي اشتريت يعني بنلعب زراقيف. المريض يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى أنه أنت تخسر عليه وتغرم عليه لأجل تعالجه.
1: نعم.
0: أما أنك تمنع عليه وتكذب عليه عدا شلك عدا نزلك عدا طلعك لأجل ما هذا الزلط. ماشي، نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية، ونسأل الله يا دكتور لك الصبر. أنا أحسدك أحيانا على صبرك وعلى إن على الرغم من تعبك في الجدر في الوديان ليل ونهار
1: نعم. نعم.
0: لكن الله سبحانه وتعالى يعوضك
1: الحمد لله. نعم
0: دكتور، معك إضافة ولا شيء؟ لأنه إحنا اليوم في الحلقة باقي معنا كان واحد اسمه عبد الكريم ويس محمد الشامي. أنا شتي يطلع معي يطلع معنا.
1: نعم.
0: يطلع
1: نعم.
0: معنا لأنه صاحب تجربة. هذا المايك إليك، قرب الكرسي حقك صلي لا أجل نكسر الحب للصيد
1: خلاص.
0: قرب الكرسي أيوة تفضل. قل لنا يا محمد ما هو الذي كان معك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي تعالجت عند الدكتور خليل بس ما خلصتش العلاج. كنت أعاني من أملاح زيادة وحصوة كانت ما يقارب كذا حجمها 4 ملي.
0: الحصوة؟
3: أيوة. بعدين كنت لما أنام يعني النوم ما يزدادش عندي عن 3-4 ساعات، والألم من كثرة الأملاح ما بالله أصير يعني أعمل دورة كذا أمشي كذا ما يقارب 0.5 كيلو وأرجع أواصل النوم.
0: شوف يا عبد الكريم، أنا أعرفك في مجال الإعلام، أنت زميل وأنت
3: نعم.
0: رجل صادق.
3: نعم، هذه شهادة لله سبحانه وتعالى.
0: أيوة.
3: والله ما أزود لا كلمة مهما كان يعني. ما
0: شوف كلامك عندما نطلع أنا يعني شوف واحد سمع الحالة حقك وقال والله الحالة حقي نفس الحالة حق عبد الكريم الشامي هذا، ولقد بنفسه وجاء المركز
3: فعلا
0: وأخذ العلاج وحصل على الشفاء وأنه بيتصل بي أنا أرتاح.
3: نعم.
0: صدق أقسم بالله يا دكتور إن أنا أحتفل.
1: نعم نعم.
0: عندما أحس إن بمريض يتصل بي ويقول الله يسترك والدكتور الله، أنا أحس براحة وكأني يعني كنت وصيد مع أرحم الراحمين وديناه الشفاء. نعم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كمل يا عبد.
3: فعلا، وخصوصا إحنا في المجال الإعلامي وخصوصا المذيع اللي بيظهر على الهواء كلامه مصدق عند الجمهور وخصوصا الفئة يعني أي فئة أيا كانت، فعلى الإعلامي أنه يتحرى الصدق مهما كان،
0: خصوصا الذي قد معه الجمهور ويثقوا فيه وبيحنجوا.
3: فعلا أنا مذيع، أنا الشخص يعني أسمع المذيع بيتكلم بيقول يعني أي شيء أنا أقول والله إن أنا قد سمعت ذيك المذيع الفلاني بيتكلم، المذيع هذا ما بيكذبش نهائيا. المهم خليني أواصل حديثي عن الحالة المرضية التي تعالجت عند الدكتور خليل. قلت لك كنت أرقد يعني 3-4 ساعات، يجيني ألم ما عاد أستطيع أن أنام، أخرج أعمل لفة كذا 0.5 كيلو وأرجع واصل النوم مهما كانت يوما وراء يوما.
0: نعم.
3: بعدين قلت شو شكل الدكتور خليل يعني كذا، وبعدين قالوا سوي فحوصات وكشافة، طلعت الحصوة 4 ملي
0: ما شاء الله.
3: وبعدين شكيت للدكتور خليل قلت له الخبر واحد. Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيد، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيد. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-486. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: wheat or let's say food
1: and القمح يعني الغذاء، يعني القوة وإمكانية السيطرة. وللأسف في الحروب والسياسة يستغل القمح كسلاح. من الممكن قراءة ذلك على مدى التاريخ منذ أيام الإمبراطورية الرومانية وصولا إلى هتلر الذي كانت رغبته في الوصول إلى حقول أوكرانيا والتحكم فيها واحدة من الأسباب الرئيسية لهجومه على الاتحاد السوفيتي.
2: أول ما يخطر على بالي حين أسمع ثنائية القمح والسياسة تكتيك الرومان الذين عملوا على تأمين السيرك والخبز لإبقاء الشعب سعيدا وراضيا، وفي حال فشل أي من الاثنين ستكون هناك اضطرابات وحروب أهلية، لأن أي ارتفاع في سعر الخبز يؤدي إلى امتعاض الشعوب وتشكيكها بشرعية حكوماتها، وهو أمر لا ينطبق على الإمبراطورية الرومانية فقط بل تراه في كل الثورات عبر التاريخ.
3: يذكر التاريخ أن السلاطين في زمانهم حرصوا على تحديد سعر الخبز وعلى توفيره للناس بالتساوي تفادياً لما قد ينجر عنه من مشاكل. في حكمة سياسية برهنت محطات تاريخية عدة صحتها، أبرزها الثورة الفرنسية حين صرخ الشارع لم نعد نجد الخبز لنأكله، للمطالبة بالتغيير ودفاعاً عن ثورته. على الضفة المقابلة وبعد نحو نصف قرن خرجت مدن أمريكية في انتفاضات قمح وطحين تحت شعار الخبز أو الدم، وفي عام 1917 بات شعار الأرض والخبز والسلام للجميع محرك الثورة البلشفية في روسيا. على الروزنامة العربية، نهاية السبعينيات من القرن الماضي انتفض المصريون في ردة فعل على قرار تقليص الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية وعلى رأسها رغيف الخبز، وفي منتصف الثمانينات حرك الرغيف الشارع التونسي في انتفاضة خبزه الشهيرة.
4: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: وطلب واحد بركان سماه مش سلطة، احنا نسميه سلطة. فقال صاحب الذي بيسوق معه، قال له نشتي جاب رز وكذا، قال لا نشتي بركان يفعل هكذا. استغرب السوكل، رواه بيوريه فوق طاولة ثانية، قال بركان مثل هذا، وإذا بها السلطة احنا بناكلها نار، وناخذ جنبها ماء بارد ونصرع، ولا داخل. ما هي المعدة؟ المعدة عبارة عن مكونات أمعاء طويلة وعريضة ومدري ما هو، وبنكرياس، يعني حاجات خفيفة. نقرح الغشاء حق المعدة تماما، وبعدين تبدأ لك القرحة والمعدة والقولون والبنكرياس. وهذا من إيش؟ لأن احنا لا نقي أنفسنا، ونخلص نتغدى، والذي عاد متقي الله يصلي له الظهر والعصر، وقام يرعد. قالت عاد يقولون غسل القات، قال لا يغسل القات، القى برد لكن كل شيء على الله. لا ما يطرح، لا ما يطرحها المرض من كل جانب، من كل جانب يسقعه سقعة الموت. وبعدين يقوم يدور العلاج، وبعدها من عند هذا الدكتور لا عند هذا الثاني. حصلت هذا الوالد، فقال لي، فأنا استغربت، قمت أخذ رقم هذا الرجل اللي هو خليل، واتصلت عليه، قلت له أنا في حاجتك، أنا لشدة السعلة، أنا مدخن ومخزن للأسف الشديد، إعلامي وصحفي وارشد الناس، وأنا مدخن ومخزن، فكنت أستخدم علاج. وأيضا هناك من وصف لي البرتقال واليوسفي والكالسيوم على أساس أنه بيخفف معي السعلة. طبعا كان صعب جدا أطلع في الهواء وأجيب 10 كلمات على بعض وما أسعل، يعني ضروري 4-5 كلمات وأسعل، حتى المخرجين اللي كان معي يعرفوا هذا يعني الحقيقة. وجيت بالتالي دحفه ما يسمى بأعشاب، قلت والله يا رب يلا، بس عقيدتي في الله أنه شفت الشيء هذا، قلت إذن بإذن الله سبحانه وتعالى أنه نحصل الشفاء. استخدمته، فالله سبحانه وتعالى كتب لنا، الله خفيت بدرجة 90%، لأنه مش أقول 100% لأني مدخن، لأنه بتراكم، لكن 90% خفيت، وهذه نعمة كبيرة. أول تجربة لي، وتجربة الثانية في البيت عندي، وتجربة الثالثة في البيت من أحد أقاربي اللي هو البواسير، تعالج للبواسير، لأنه يعمل في مكتب أو يعني مبيعات تقريبا من الصباح إلى قبل العصر، وبعدين بعد العصر إلى 9 أو 10 مساء. حصل له بواسير، تعالج ما نفعتش، جاب له العلاج من هنا، والله سبحانه وتعالى كتب له الله سبحانه وتعالى الشفاء. إذن في بداية الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يسمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم القادر الشافي المعافي أن يشافي ويعافي كل مريض وكل سقيم. هذه بيسمعنا عندما نقول هكذا ويقول يا رب، حتى لو أنت بخير، لأن الله بيكسيك العافية، ادعي معي، ندعي لذي المريضة دي ما أعرفها أنا، لا أنا ولا أنتم. فربما تكون دعوة الغائب للشخص الذي لا تعرفه بتصادف أنها علاج ودواء، لأنك أنت بذلتها لله وتوصل لمن؟ لذلك العليل أو السقيم أو المريض. فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، وادعوا معنا. طبعا بتوصل رسالتنا هذه لعشرين لثلاثين لمئة ألف لمئتين ألف شخص. لو خمسة ألف مننا بس يقول يا رب شافي كل عليل وكل مريض وشافينا معهم، هذه الدعوة أغلى من الدنيا وما فيها. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74. معي على الهواء طبعا من الضيوف، من أرحب الشماء الذي كان عندهم عيب أنه يقول الرجال أنه تعب ولا أنه مريض. طبعا القبيلة كانت بتحكم علينا صاحب أرحب وبزيهم صاحب بن الحارث، يعني معنا واحد بن الحارث وواحد بن أرحب اليوم في الاستديو. يقال أرحب المجنف، وهذا قال وأنا بزي المجنف عادة نضرط في طرف وفي حكاية ما بين بن الحارث وبين أرحب، لأن بيقولوا بزي وخاله، حتى أنه ما توحدش في البرعة، حق أرحب برعة ثانية وحق بن الحارث برعة ثانية، وكل واحد ومعه النخطة. إذا نوجه تحية كبيرة لأهلنا في أرحب كل أرحب، وتحية كبيرة لأهلنا في بن الحارث من جدر، لكن لا ما نوصل آخر الشرفة حدودنا وخلص ونفعل دغفة بالكريك لأهلنا، ماشي مش بالكريك وإنما نقول بالغرافات. تحية لكل من يسمعنا، ونبدأ الآن مع أخونا عبد الله ابن أحسن حزام من محافظة صنعاء من أرحب، وكان لديه حالة مرضية، يعني زار المركز تقريبا من سابق وعنده الفقرات العمود. أنا شتي أسمع من أخونا عبد الله وأقول له تفضل الميكروفون معك.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: أيوة
5: أنا شديد، حتكلم عن نفسك، يعني ليش جيت لها أنا وإيش الذي حصل؟
6: أنا علم دب الدكتور خليل وانطلقت الصلاة، كان عندي الفقرة الرابعة والخامسة حق العمود، والتالي علاج الحمد لله تحسنت قوي.
5: هذا قبل كم؟
6: حوالي سنة هكذا.
5: ما شاء الله، استخدمت مرة واحدة ولا
6: مرة واحدة؟ التالي جرعة واحدة والحمد لله تحسنت.
5: طيب كيف عرفت أنه عندك الفقرات؟
6: قد صرت عند جامعة كادري،
5: يعني فعلت أشعات
6: أشعات وطعيات
5: وأدوية
6: وأدوية وحبوب وكل شيء، والحمد لله ما كان مهتأت. وبعدها علمت بالدكتور خليل وانطلقت صلي، الحمد لله التالي علاج وتحسنت 100%.
5: ايش اللي جابك اليوم؟
6: اليوم عندي مرض ثاني، عندي الجيوب الأنفية.
5: ايوه
6: عندي انسداد قوية.
5: عادك شفت بداخل ولا من اول؟
6: ما بالله قد لا فيني خيرات. قد لا فيني خيرات، وبنا تعالج له وقد فكيت عملية.
5: قد سويت عملية لحمية
6: قالوا لحمية وما هن،
5: وبعدوها وما صح فيه،
6: ورجعتها أعظم من أول.
5: لا إله إلا.
6: وقلت زرت كم من دكتور في صنعاء، وإنما قالوا لي أصير يدي لي علاجات، والحمد ما هتأت ما بش، وتتعبني زيادة الجيوب الأنفية. واليوم منطلق صلاة الدكتور خليل،
5: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذا الخير
6: إن شاء الله
5: بإذن الله،
6: ويكتب لنا علاج والشفاء والمعافي ورحمة الراحمين.
5: نعم.
6: وأنا أنصح كل واحد بأي مرض ينطلق إلى الدكتور خليل والشافي والمعافي والحي القيوم.
5: طيب يا أخي عبد الله، كيف عرفت الدكتور خليل؟ كيف سمعت
6: بي؟ سمعت في الإذاعة حقك.
5: في الإذاعة؟
6: في الإذاعة حقك، ودخلت في قلبي، قلت إن شاء الله أتوكل صلي وإن شاء الله أنه
5: يا أنا أتري
6: أشفى الشافي والمعافي والحي القيوم. والثاني الدكتور خليل،
5: عندما أسمع منك وتقول لي كان عندك الفقرات وأخذت الجرعة هذه من الأعشاب والله سبحانه وتعالى أخذ بيدك إلى الشفاء وتشافيت، أنا أحس بالفرح في قلبي، لأنه أنت بتقول سمعتني، طبعا بتقول سمعتك في الإذاعة حقك، يسمع من لقفك لا باب السمع أنه إن شاء الله يعلي إذاعة.
6: إن شاء
5: طبعا
6: الله. إن شاء
5: أنا في برنامجي، أما إذا قالوا إن في إذاعة نص البث عيكون لأرحب، لمشاكل أرحب، لقاتلات أرحب، خليهم بطلوا الشريعة أكون أرسب لهم باب المحكمة وأقول ما عبش يعني.
6: أيوة
5: ارجعوا احمدوا الله حافظوا على بقية المادولية تزيرعوا ولا تجلوا سكبوها وتغرفوها خيرت خيرت لأجل لا تنشف مرجع أدرى وقدمتم في بلاد المغرب أتصايح أيوه. أنا وياكم أهلك
6: أيوه
5: أي أي يرحب أي أي أنا أدى وصلة بيسمعوني هناك في حيس لأنه بيت الجمر بيت عوضب بيت الذيب يلا لا بيت المعنوز لا عيال عبد الله لا بيت مونس بيت جميل ضربة واحدة في الرجم
6: الرجم عندي
5: جيدوا دبل تحتوش الليت والملب كله وذاحن ما بلا يطلع واحد من أصحابنا من الرجم وقالوا في أرحب هذا من المغرب ما أشتي يعني إنه جاي إنه جاي ضيف
6: أيوة
5: عطى ضيفه وإنه جاي تشاقر إنه معها طرف قال هذا
6: لا لا ما الضيفة ما بلا عن ضيفه
5: وإذا قال لك معي طرف معي
6: هذا بعد الضيفة سه
5: وتقولون المغربي هذا جاي يتنبأ
6: أنا لا لا مع حق ماشي الله يفتح عليه
5: قصي لا أنا سهلة ما عبش معه ورقة ونسى
6: ما عجر جلا بورق
5: ها وإذا الورق عنده والله نقول سمعته قالوا من المغرب هذا جاي يدور عن يفتح لنا ما جاء وإن أهل المغرب كلهم عيطلعوا قالوا حقنا
0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ
1: الخضروات أنواع
0: الفواكه أنواع
1: السيارات أنواع كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال
0: مكانس
1: كاويات
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات
0: البيت الحديث مجموعة شماخ
7: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدا بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يا فوجل.
1: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون عندما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، واعتداء على إيران.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعي من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlat. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahak min qalba.
3: وعايز ابقى بودي جارد.
4: بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟
3: اه.
4: انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟
3: ماله؟
4: ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده، انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الصدر؟ لازم يبقى فيه صدر، انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده.
3: انت على طول كده زكي مهبطني.
4: يعني اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه.
3: لا في دي عندك حق. لا
4: طب شفت بص يا هقول لك انا حاجه سيد. بص
3: ما بلاش الشارع ده يا زكي.
5: عيب انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي.
3: يعني اطمن يا زكي.
5: يلا يا سيد.
6: اهلا اهلا اهلا.
5: اطعم مسا على الكباتين.
7: بسم النبي حرسك وسينك وضمك يا تعم يا نايتي.
5: بس بس بس باش كان فاضي ده كان زمان.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: من وشاء 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصادياً، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
10: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
11: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: entertained. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: محكمة الغربان. هل سمعت يوما ما عن هذا الشيء؟ وأن الغربان يقيمون محاكم أكثر عدلا ونزاهة من محاكم البشر. الغربان الطائر الأذكى على وجه الكوكب، هو من علم الإنسان الدفن حينما دفن قابيل أخيه هابيل بعد قتله، فهو ثالث أذكى المخلوقات على وجه الأرض بعد الإنسان والدولفين. لا ينسى وجوه البشر مهما طالت السنوات، ويستطيع التفرقة بينهم بسهولة، بل إنه يميز الشخص الشرير من الطيب بشكل غريب وغير مفهوم. وإن قمت بأذيته في يوم ما وعدت بعد سنوات، سيتذكرك ثم سيهاجمك انتقاما لما فعلته به. يراه أغلب الشعوب نذير شؤم بسبب سواد لونه الشديد، وقصة قابيل وهابيل كأنه جالب للموت. وبالرغم من هذه السمعة، إلا أن الغراب من أهم الطيور على وجه الأرض، فلولاه لفسدت الحقول ولم نجد ما نأكله، فهو يتغذى على الآفات الضارة التي قد تدمر المحاصيل الزراعية، ويعيش الذكر مع شريكته الأنثى كثنائي طوال حياتهما، ولا يفرقهما إلا الموت، ولا يتزوج أي أنثى أخرى في حياته. تستطيع الغربان تعلم كلام البشر وتقليده، حتى أنها تستطيع العد وأن تحفظ ما يصل إلى 200 كلمة. ولكن ما هي محاكم الغربان؟ إنها أغرب من الخيال حرفيا. تعقد الغربان محاكم منظمة جدا وعادلة، تشبه محاكم البشر بل وتتفوق عليها. ففي محاكم الغربان يقوم الغربان بمحاكمة أي غراب يخرج على نظام العدالة، ولديهم الجرائم تنقسم إلى ثلاثة. فالجريمة الأولى هي جريمة سرقة طعام الغربان الصغار، والحكم فيها بأن يقوم الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزا عن الطيران كالغربان الصغيرة. أما الجريمة الثانية وهي جريمة اغتصاب العش أو هدمه، وفي تلك القضية تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد. وأما الجريمة الثالثة وهي الاعتداء على أنثى غراب آخر، وتعد هذه الجريمة من أشد الجرائم مثل جريمة الاغتصاب عند البشر، ولكن عقوبتها تتجاوز عقوبات البشر بكثير، وتحكم فيها المحكمة بأشد العقوبة، وهي بأن يتم قتل الغراب المعتدي ضربا بالمناقير الحادة حتى الموت، فيجتمع الغربان حوله ويتم نقره من سرب الغربان حتى يتقطع لحمه وينزف حتى الموت. وتنعقد المحكمة عادة في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض واسعة، حيث تتجمع في هيئة المحاكمة في الوقت المحدد، ويجلب الغراب المتهم تحت حراسة مشددة، وتبدأ محاكمته، فينكس رأسه ويخفض جناحيه ويقوم بالنعيق اعترافا بذنبه. فإذا صدر الحكم بالإعدام، قفزت جماعة من الغربان على المذنب توسعه تمزيقا بمناقيرها الحادة حتى الموت، وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبرا يتناسب مع حجم جسده، ويضع فيه جسد الغراب القتيل، ثم يهيل عليه التراب احتراما لحربة الموت، تماما كما علم الغراب قابيل الدفن. فإن مات غراب من السرب بطريقة أخرى تقام له جنازة وحدان، وبعد ذلك يتجمع الغربان ليعرفوا سبب موته، وإن اكتشفوا أنه قد قتل فتطارد الغربان القاتل حتى تقضي عليه. وهكذا تقيم الغربان عدل الله في الأرض بشكل لم يفعله كثير من بني البشر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
8: جوار مدارس صناع النجاح.
7: تليفون 7700-10770
8: أو 7779-1435.
9: Just

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي، في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخديل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: بتكتب ايه؟
3: ما تخافش
2: انا اسمي مكتوب؟
3: لا
2: طيب
3: كويس يا سرحان. قال لك ايه الراجل ده لما فتح لك الباب؟
4: ما هو قال لي كلمة واحدة بي انا مش فاهم معناها لغاية دلوقتي.
3: ايوه
4: قال لي يا كروم.
3: ايه
4: يا كروم؟
3: كروم.
4: ايوه فندم.
3: يعني ايه كروم دي يا استاذ؟ معناها ايه كروم دي؟
4: لا عارف اخو، مش انت الحكومة عارفين كل الكلام؟ يا خروم يا خروم يا خرنج. ايوه
3: قال لك ايه؟
4: قال لي يا خرنج.
3: قال لك اخرنج.
4: ايوه
3: فرحان قوي. ها
4: مش في خرنج برضو؟
3: لا في خرنج.
4: البي خرنج برضو. قال لي يا خرنج والله. قال لي يا خرنج. حلوة خرنج دي؟
3: لا مش حلوة.
4: ها؟ مش حلوة.
3: مش حلوة؟ قلت لك
4: مش حلوة. انت ما بتجيش ليه؟
5: صح ولا
4: ايه؟ لا يا ريت فضل عندنا يعني، فضل عندنا. معناه ايه خرنج دي يا سعادة دي؟
5: الراجل عايز يوزعك فبقول لك امشي نجر، ما فيهاش حاجة.
4: ايه ده انا يتقال امشي نجر؟
5: حصل خير.
4: لا بقى انا لو اعرف ان دي معناها امشي نجر بقى.
3: انت عملت ايه يعني؟
4: كنت همشي طبعا يعني.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
4: إكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
9: شخصيات.

0: wheat or let's say food
1: and القمح يعني الغذاء، يعني القوة وإمكانية السيطرة. وللأسف في الحروب والسياسة يستغل القمح كسلاح. من الممكن قراءة ذلك على مدى التاريخ منذ أيام الإمبراطورية الرومانية وصولا إلى هتلر، الذي كانت رغبته في الوصول إلى حقول أوكرانيا والتحكم فيها واحدة من الأسباب الرئيسية لهجومه على الاتحاد السوفيتي.
2: أول ما يخطر على بالي حين أسمع ثنائية القمح والسياسة تكتيك الرومان الذين عملوا على تأمين السرك والخبز لإبقاء الشعب سعيدا وراضيا. وفي حال فشل أي من الاثنين ستكون هناك اضطرابات وحروب أهلية، لأن أي ارتفاع في سعر الخبز يؤدي إلى امتعاض الشعوب وتشكيكها بشرعية حكوماتها، وهو أمر لا ينطبق على الإمبراطورية الرومانية فقط، بل تراه في كل الثورات عبر التاريخ.
3: يذكر التاريخ أن السلاطين في زمانهم حرصوا على تحديد سعر الخبز وعلى توفيره للناس بالتساوي تفادياً لما قد ينجر عنه من مشاكل. في حكمة سياسية برهنت محطات تاريخية عدة صحتها، أبرزها الثورة الفرنسية حين صرخ الشارع لم نعد نجد الخبز لنأكله، للمطالبة بالتغيير ودفاعاً عن ثورته. على الضفة المقابلة وبعد نحو نصف قرن خرجت مدن أمريكية في انتفاضات قمح وطحين تحت شعار الخبز أو الدم. وفي عام 1917 بات شعار الأرض والخبز والسلام للجميع محرك الثورة البلشفية في روسيا. على الرزنامة العربية نهاية السبعينيات من القرن الماضي انتفض المصريون في ردة فعل على قرار تقليص الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية وعلى رأسها رغيف الخبز. وفي منتصف الثمانينات حرك الرغيف الشارع التونسي في انتفاضة خبزه الشهيرة.
4: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبرص مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7-1-1. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: see you soon. Radio Delta. للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: تقايمة
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: تقايمة
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وبسري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
4: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio. You just found it. تستمعون للأولى Radio Delta.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: ايش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: This Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.
0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.
0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كده انا جوعه.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

احزان.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعي من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجديد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: وعايز أبقى بودي جارد.
3: بودي جارد؟ أنت عايز تبقى بودي جارد؟ أنت مش شايف جسمك عامل إزاي يا ابني؟
2: ماله؟
3: ماله إيه بس؟ أصل بودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصة، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده، أنا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين أنت فين الصدر؟ لازم يبقى فيه صدر، أنت بتلبس فانيلا بحمالات حمالة واحدة.
2: أنت على طول كده زكي مهبطني.
3: يعني أخدعك يا سيد. وبعدين أنت قوي الشتيمة.
2: لا في دي عندك حق. لا
3: طب شفت بص يا هقول لك انا حاجه سيد. بص
2: ما بلاش الشارع ده يا زكي.
3: عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي.
2: يعني اطمن يا زكي.
3: يلا يا سيد. اهلا اطعم نسا على الكباتين.
4: بسم النبي حرسك وسينك وضمك يا تعم يا نايتي.
3: بس بس بس باش كان فاضي ده كان زمان.

0: Radio Delta.
1: We'll take a break. We'll see you soon.
0: Radio Delta.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: مع حبي أونيدا ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

0: محكمة الغربان. هل سمعت يوما ما عن هذا الشيء وأن الغربان يقيمون محاكم أكثر عدلا ونزاهة من محاكم البشر؟ الغربان الطائر الأذكى على وجه الكوكب، هو من علم الإنسان الدفن حينما دفن قابيل أخيه هابيل بعد قتله، فهو ثالث أذكى المخلوقات على وجه الأرض بعد الإنسان والدولفين. لا ينسى وجوه البشر مهما طالت السنوات ويستطيع التفرقة بينهم بسهولة، بل إنه يميز الشخص الشرير من الطيب بشكل غريب وغير مفهوم. وإن قمت بأذيته في يوم ما وعدت بعد سنوات، سيتذكرك ثم سيهاجمك انتقاما لما فعلته به. يراه أغلب الشعوب نذير شؤم بسبب سواد لونه الشديد، وقصة قابيل وهابيل كأنه جالب للموت. وبالرغم من هذه السمعة، إلا أن الغراب من أهم الطيور على وجه الأرض، فلولاه لفسدت الحقول ولم نجد ما نأكله. فهو يتغذى على الآفات الضارة التي قد تدمر المحاصيل الزراعية، ويعيش الذكر مع شركة الأنثى كثنائي طوال حياتهما، ولا يفرقهما إلا الموت، ولا يتزوج أي أنثى أخرى في حياته. تستطيع الغربان تعلم كلام البشر وتقليده، حتى أنها تستطيع العد وأن تحفظ ما يصل إلى 200 كلمة. ولكن ما هي محاكم الغربان؟ إنها أغرب من الخيال حرفيا. تعقد الغربان محاكم منظمة جدا وعادلة، تشبه محاكم البشر بل وتتفوق عليها. ففي محاكم الغربان يقوم الغربان بمحاكمة أي غراب يخرج على نظام العدالة، ولديهم الجرائم تنقسم إلى ثلاثة. فالجريمة الأولى هي جريمة سرقة طعام الغربان الصغار، والحكم فيها بأن يقوم الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزا عن الطيران كالغربان الصغيرة. أما الجريمة الثانية وهي جريمة اغتصاب العش أو هدمه، وفي تلك القضية تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد. وأما الجريمة الثالثة وهي الاعتداء على أنثى غراب آخر، وتعد هذه الجريمة من أشد الجرائم مثل جريمة الاغتصاب عند البشر، ولكن عقوبتها تتجاوز عقوبات البشر بكثير، وتحكم فيها المحكمة بأشد العقوبة، وهي بأن يتم قتل الغراب المعتدي ضربا بالمناقير الحادة حتى الموت، فيجتمع الغربان حوله ويتم نقره من سرب الغربان حتى يتقطع لحمه وينزف حتى الموت. وتنعقد المحكمة عادة في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض واسعة، حيث تتجمع في هيئة المحاكمة في الوقت المحدد، ويجلب الغراب المتهم تحت حراسة مشددة، وتبدأ محاكمته فينكس رأسه ويخفض جناحيه ويقوم بالنعيق اعترافا بذنبه. فإذا صدر الحكم بالإعدام، قفز جماعة من الغربان على المذنب توسعه تمزيقا بمناقيرها الحادة حتى الموت. وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبرا يتناسب مع حجم جسده، ويضع فيه جسد الغراب القتيل، ثم يهيل عليه التراب احتراما لحربة الموت، تماما كما علم الغراب قابيل الدفن. فإن مات غراب من السرب بطريقة أخرى، تقام له جنازة وحدادة، وبعد ذلك يتجمع الغربان ليعرفوا سبب موته. وإن اكتشفوا أنه قد قتل، فتطارد الغربان القاتل حتى تقضي عليه. وهكذا تقيم الغربان عدل الله في الأرض بشكل لم يفعله كثير من بني البشر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: كل يوم في هواك
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: ايش هي؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا توصلني رسائل كثيرة، لا جوالي، لا الكنترول أيضا. هناك من الأخوات من يشكين بخل الأزواج، وهناك من الأزواج من يشكو من هم وهدار وهرم الزوجات. يعني يقال بأن المرأة هي جنة البيت. كيف تكون المرأة جنة للبيت؟ الزوج أحيانا يخرج من صباح الصبح الباكر يبحث عن رزق لعياله ولبيته من أجل يستت المره. يلا حصل الذي حصل، اليوم ذا يفقع يوم عوج، تصايح هو فلان هو علان، يعني حدث من هذا، بيوصل البيت وكما يقولوا هو من هانة من النخرة. تستقبله من؟ نخيران، مش من النخرة، عادي نخرة فوق نخرة. ما بلا تستقبله ورعيد الرعيد ون البيت عيحرق. متيت ما فعلت، أنا قلت لك ما بشني بالأول، عاد استقبله هانا من دخلت هالباب تقرع له القولو وتدرفع له ضخ البروستات، المهم دفع له 7-8 امراض. هذا ايش تصرف الزوجة؟ لسانها كيف؟ واحنا خصوصا بنعيش هذا المرحلة في هذا الوقت، يعني مرحلة صعبة جدا. فقدوا الرزق كما يقولوا، الذي بيصير يترزق الله يطلب الله كأنه يخطف من أنياب الأسد، خصوصا من يشتي يعيش بالحلال. لذا نقول للأمهات، للزوجات، للبنات، كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجال رفقا بالقوادير، وإحنا نقول اليوم للنسوان رفقا بالرجال. لي منعكن منع القبيله. ونقدم نصيحة للآباء، للأزواج، للي بيده الرزق، نقول لي يا أخي لا تكون بخيل. إذا أردت أيضا أن تعالج زوجتك، عالجها أو بنتك، أو عالجها بطيبة نفس، وانفق انفق، ولا تجلس دعين إليها تبصرص عليها وأنا قديت عليها كذا، أنا تمكنها هرم ماشي. ما أنت عالجت، واجب عليك أنك تعالج ورجلك فوق رقبتك واجب، لكن ديك عليها أن تحترمك وتقدرك وتقدر تعبك. ونبدأ في حلقتنا اليوم، هنبدأ مع نسير إلى رداء مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداء. ما عنستان قارب مهر رداء الصدق، لا أرجع خطينا سنة نقطع جواز ولا شيء، لكن نوجه تحية لأهلنا في رداء، كل أهل رداء، الأخ صالح كان عندك قدم سكري وأنا أشتي أسمع منه أي حنزار المركز. طبعا ما هو شو باتصال وإنما بوجوده معي الآن وعيكون معنا على الهواء. نقول له الردع يسمعونه وهالريمة وخصوصا أصحاب القدم السكري. هيا تفضل يا عم صالح.
7: هيا بسم الله الرحمن. والإحنا أنا قل لي يعني قبل شهرين أجيت لهنا يعني أول رحت المستشفيات من أول يعني قالوا لي أقطع القدم لأنه كان الأصبعي كانت سوداء
6: اتفحمت
7: أيوه. وقالوا لي أقطع قلت أنا ما بقطعش يعني رحت عدة مستشفيات يعني يقولوا لي كذا
6: بتر
7: أيوه يقول لي بتر أنا قلت لا سويت إبر سويت كذا سويت كذا قال ما يعني دلوني على الدكتور خليل.
6: كيف عرفت خليل؟
7: أنا أعرفه كنت أسمع بالراديو عند أنت و... وخليل وسويت قلت والله بروح
6: بتوكل على الله
7: بتوكل على الله. هذا أنا كنت في الشارع وأنا فوق الباص ما قدرتش أمشي
6: تدخل
7: جاء عندي خليل بنفسه ما قدرتش أنزل يعني ريلي كانت توجعني
6: نعم.
7: وبعدين قال لي خلاص سجل اسمي واسمه ورجعنا العصر لا أنا يعني قال العلاج كذا كذا كذا يعني أنا ما كنت أقول ممكن نضل كنت أقول مين الله أعلم
6: أيوه.
7: فالحمد لله استعملت العلاج قال لي شهر ونص والحمد لله أول ما كنت أقدر أمشي وحتى يعني الأكل حتى ما كنت أقدر يعني
6: ضابح من رجلك
7: ما رجلي ما كنت أنام حتى النوم ما كنت أنام
6: نعم.
7: الحمد لله استعملت العلاج كل داري ثلاثة علاجات استعملته والحمد لله الحين تمام.
6: الآن كم لك؟
7: لي شهر ونص.
6: شهر ونص.
7: أيوه.
6: الآن تمشي على نفسك.
7: الحين أمشي هكذا. الشباب
6: بس خلاص لا عاد أنت فري.
7: أول ما كنت أقدر أمشي نهائي.
6: ما شاء الله عليك أنا كذا نفسك الحين تشتي تدق على الاستديو بقوله.
7: أيوه.
6: ما شاء الله عليك.
7: أنا أقول بالصدق يعني الواحد يتكلم بالحق ما فيش فيها.
6: صح صح. أي شهادة لله إيش تقول للناس اللي عندهم القدم السكري؟
7: أقول لهم عندك القدم السكري يزول المركز حق خليل يعني العلاج موجود. وكل شيء موجود علاج طبيعي لا كيماوي ولا شيء علاج طبيعي
6: أعشاب
7: أعشاب تشرب وتحط على الجرح أعشاب ولا في أي حاجة يعني ينفع ما يضر.
6: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37 24 64 أو 777 22 22 74.
6: دحين رجلك الآن بده يخرج يصير السوق يصير كذا
7: طبيعي.
6: أنا بين أشوفها الآن عادك تلبس على صندل عادي ملفوفة ب
7: لا لا بقى بس عشان الجرح شوية
6: أيوه.
7: بس
6: يعني قد بدأ الجرح أيضا يلتئم
7: أيوه. بس أنا مشي مشي طبيعي
6: النوم دينام طبيعي
7: النوم طبيعي
6: الصقيق هذاك
7: والكذا ولا عاد في شيء أبدا.
6: والقيح
7: وقيح راح قلت لي من يمرح يمكن نص شهر أو شهر
6: يعني الحمد لله أيوه. الآن بإذن الله
7: أول قيح كان يمشي والله ما كنت أسمه الله يمشي طول. يوم أنا كنت في الشارع جاء خليل وجاب الدكتورة معه وجازت فكت رجلي وسوت له وقاعد يمشي
6: وعاد أنتم فوق الباص ما تقدرش تنزل
7: أبدا.
6: إذن هذه نعمة من الله
7: سبحانه. واحد يكلم بالحق ما فيش فيها
6: يعني. إذن نقول لأصحاب القدم السكري لا
7: تخبصوا قجبت أنا ناس لهنا وكلمتهم ورويتهم المركز والحمد لله بيجوا كلهم في ناس يعرفهم مديتهم لها
6: لأنك صاحب تجربة.
7: أيوة قد جربتهم كلمتهم
6: أيوة
7: وحصلتهم في المستشفى من أول وكلمتهم وتم لا تصيروا مستشفى وديتهم عند خليل الله.
6: إذن الحمد لله على عافيتك
7: الحمد لله.
6: كيف تشوف حتى الأهل في البيت تغير مزاجهم معك لأنك قد بخورت وكذا و...
7: الحمد لله قد قلت لك
6: أنا صدتهم معك
7: سويت إشاعة مقطعية ب85,000 البداية على أساس أشوف يعني الريد كيفي يعني الماء الدم كان يمشي تمام الدم
6: نعم.
7: قال لي هذا قال الدم تمام وتقالوا لي قلت انقطع القدم قال الله صدقهم قلت قلت انا الحين بتعالج في الاعشاب رحت يعني سويت
6: هذا بعد ما اخذت اعشاب
7: اخذت اعشاب ورحت اتاكد هناك
6: يعني قالوا بدأ الشرايين تشتغل.
7: أيوة عرف كيف الشرايين اشتغلت. قال الله صدق اللي قال لك تقطع لا تصدق.
6: ما دحين خلص قدي شابر.
7: قلت هذا حق بس عمل شاب بس قال دم تمام ماشي.
6: الحمد لله. أيوة. إذن الحمد لله على عافيتك. طبعا سامعين الكرام أصحاب الذي كل من يعني قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وعنده من أمراض القدم السكري يقبل إلى مركز الباحث خليل وبإذن الله سبحانه وتعالى بقوة الله بإرادة الله تلاقي العلاج حقك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل عليك الشفاء فالدواء بينفع، غيره هذا ما بش، غيره إذا ما قدر رضى عليك ما بش. طبعا ننتقل بعد ما كنا مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداء، كان عنده قدم سكري ومعانا طويلة مع القدم السكري، وبعد زيارتها الأولى والثانية لمركز الباحث خليل والتداوي بالأعشاب سار الحمد والشكر لله في نعمة وعافية، عي ودعنا وعي يدخل معانا واحد من بلادنا من همدان إن شاء الله.
8: بلاد الروس.
6: ما عليك أنت لحالك، أنت من بلاد الروس، في بلاد الروس روس، في بلاد الروس روس. إحنا نودعك نقول لك في أمان الله. قم لك، قم يا رداعي، قم يا صباحي، صباحي من صباح مع سلامة الله. وصاحبنا يقوم وننتقل إلى الأخ عبد الله يحيى السالمي، طبعا بيت السالمي كثير من حجه من خولان، ونوقفان الآن عند بلاد الروس. بلاد الروس الأخ عبد الله يحيى السالمي من بلاد الروس، أنا أشتي يا عم عبد الله تحاكينا عن نفسك وإيش كنت تعاني.
8: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حصل لي الوجع هذا من فترة.
6: ما هو هذا الوجع؟
8: المعدة مع القيلو. تمام. كان يحصل عندي انتفاخ في البطن وعليها، لحتى أني سمعت الدكتور هذا الإعلان حقا كنت خليل في الراديو، قلت عاد أقوم أتكل على الله وأسلع عنده.
6: نعم.
8: بعد ما وصلت لعنده قدام 20 يوم، بعدين بين أقول لب المرض اللي فيني، عندي الضغط أنا وعندي القيلول وعندي هذا اسمه المعدة، بعد ما هذاك العشية هذاك انتفخ بطني هذا المم
6: وضابح وتصيح
8: بابا عجزة صيح فوق العيال فوق البيت كله أمانة، حتى على مستوى الركض ما بلا على هذا اسمه على ظهري.
6: لا إله إلا الله.
8: وادخل لي في وسواس.
6: أيوه.
8: لكن هنا رقد الله بعد من صفلي
6: إنا لله
8: أمانة محمد.
6: أها.
8: بعد ما التالي العلاج هذا قال خلاص فعل الفحص، فعلنا فحص وهذا اسمه وطينا الله عنده، كرر لي العلاج.
6: نعم.
8: قال لكم استعمل في اليوم 4 مرات.
6: أها. استخدمته.
8: أيوه استخدمه.
6: أيوه.
8: في اليوم 4 مرات دائما، من علاج حق العشي وحق الصباح.
6: نعم.
8: ومن علاج 4 مرات بعد الصباح بعد الغداء بعد.
6: تمام. أنا أشتي الذي بعده قدو هذا الوصف، لكن إيش الذي أثر الذي عندك؟ استخدمت العلاج؟
8: استخدمت العلاج تحسنت الحمد لله وشكر الله.
6: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4. أنت اليوم أنا وأنت والصباح ذي سبقنا وضيفنا أيضا محمد مجمل، إحنا نقول في ناس يسمعونا وإحنا بنرسل أمانة، هي أمانة،
8: هذا أمانة،
6: الناس بيسمعونا
8: أمانة.
6: إن بتشافي وحسيتوا بشيء من التشافي نقول أيوة، ونقول للناس اقبلوا، الناس بأنفسهم عيقبلوا لأنهم بيسمعونا.
8: لا.
6: فرسالتك أنت رسالة بيعانوا من القولون.
8: رسالتي بأني الحمد لله تشافيت من القولون والمعدة.
6: ما تقول لهم؟
8: سمعته وأقول لهم عليهم وعلى الدكتور خليل.
6: لحن أنت يا سالمي من بلاد الروس؟
8: أنا من بلاد الروس. أيوة.
6: أيوة. وانت شاهد على العصر
8: وشاهد أمانة بأمانة أنه أحسن دكتور وأكبر طبيب في الجمهورية اليمنية،
6: وإحنا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى
8: والحمد لله
6: على الشفاء، لأن الله الذي كتب الشفاء.
8: لا الحمد.
6: وما الأدوية، كل الأدوية إلا وسيلة سبب.
8: الحمد لله
6: والله سبحانه وتعالى يعطيك الشباب السبب هذا بالشفاء.
8: الحمد لله.
6: الحمد لله على سلامتك وعافيتك.
8: تدتيت البنت.
6: ها مالها؟
8: قلت لها 10 أسبوع 10 أيام.
6: أيوة.
8: كان عندها في المفاصل هذا احتكاك، كان يأثر لا قلبها. بعدين أتيتها لها عنده حتى لها علاج. والحمد لله والشكر لله قلضني الله إنه بتتحسن. أنا ما جاء من يوم في أحسن أحسن.
6: يعني عادي في أثناء العلاج.
8: عادي في أثناء العلاج هذه.
6: نعمة.
8: لا الحمد لله شكرا.
6: أنت سويت فحص قبل ما تجي لعند الدكتور؟
8: ما سويت فحص إلا التاليه. قال هذا اسمه فحص. هذا بول براد ووتيت إلا عنده وابتره ورجع قرر لي العلاج.
6: وانت الآن الحمد لله.
8: الحمد لله والشكر لله.
6: إذن الحمد والشكر لله. طبعا سامعين الكرام أذكركم للتواصل على المركز أو تلفون الدكتور سواء بالاتصالات أو بإرسال رسائل الاس ام اس أو بالواتساب على 37 246 416 37 246 416. ننتقل من الأخ عبد الله السالمي إلى الوالد محمد أحمد مجمل من همدان من حاز. مرحبا بك يا عم محمد.
9: حياك الله. مرحبا.
6: الله يحييك. تفضل قل لنا حالتك بصدق نسمع منك.
9: أنا حالتي كان في التراكم، سكر التراكم.
6: سكر التراكم.
9: أيوة. والحمد لله جينا له أنا قبل حوالي نص شهر ونص، أخذنا علاج وصلحنا فحصنا مرة ثانية نقص، يعني نقص على ما كان من أول، وكان فيها الدهون فحصنا قالوا مرتفعة.
6: عندما جينا
9: نعم رحنا فحصنا مرة ثانية قالوا الحمد لله طبيعي
6: ما شاء الله.
9: الدهون لا قالوا طبيعي.
6: الدهون
9: ما
6: بشرا... الثلاثة
9: أيوة. قلنا الحمد لله.
6: الدهون هذا قوة، هذا أكبر نعمة.
9: الحمد لله شكر الله. هذا نعم. فضل الله ثم يعني بجهد
6: الدكتور
9: خليل يعني.
6: تعرف يا محمد
9: ولا خير ما شاء الله يعني بعدل عدل العافية إن شاء الله.
6: الآن أنت أفرحت قلبي بالنسبة للدهون الثلاثية. أنت تريني أخطر من أي مرض.
9: الحمد لله.
6: هو بيقولوا القاتل الخفي، لأنه الكوليسترول والدهون الثلاثية هذه هي بتشت لك الشرايين فجأة تتراكم وتجمع وتدفع لك الضغط.
9: كان بعض المرة تورم هنا فوق الجفون عيونها تورم يعني من هذا قال من ضغط عندك كوليسترول يعني.
6: نعم. المهم أنه أنت عند قبل ما جينا هنا وفعلت فحص للكوليسترول أو للدهون وعندك وهي مرتفعة.
9: وهي مرتفعة أيوة.
6: وهنا جيت
9: والتراكمي برضو
6: وادوا لك العشبة أو الجرعة ورجعت فعلت فحص
9: ونقص التراكمي يعني يقول لك طبيعي عندك الدهون الدهون يعني لكن التراكم السكر التناقل انخفض على
6: انخفض يعني ما انخفض قوي
9: أيوة
6: انخفض لكن معك الدهون انخفضت تمام
9: انخفضت طبيعي نقول الحمد لله شكرا
6: نعم الحمد لله.
9: وإحنا بس كنا عالج المرح حقي
6: أيوة.
9: كان فيها السكر كان يأثر فيه قمت شعبت كذا
6: فحص على الطريق
9: فحص قال عندك في التراكم
6: يا الله.
9: رجعنا قلنا بس بنسمع عندك فلا بنسمعك في الإذاعة وقلنا توكل على الله عند الدكتور خليل.
6: لا إله إلا الله.
9: أخذنا العلاج لا نيو.
6: الحمد لله نعمة كبيرة.
9: والمرأة الحمد لله تحسنت من التراكم السكر شوية وكان في عندها التوالي كانت خفت عن أول يعني
6: خف من الألام من الكلام
9: خفت أيوة يقول الحمد لله كان يمر من الشغل قلت وخفت تحس إن رجلها ذق خفيفة يعني.
6: الحمد لله.
9: الحمد لله والشكر لله.
6: الحمد والشكر لله. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 246 416 أو 37 222 224. طيب
9: الله يعطيكم العافية ويجزاكم الله خير.
6: يا الله يا محمد ايش تقول للناس اللي عندهم مثل الدهون الثلاثية هذه، هل تنصحهم بانه يقبلوا لها هنا يجوا للمركز؟
9: والله انصحهم يعني ما جربت يعني وفحصت انه يجوا لها افضل
6: من خلال تجربتي
9: واني علاج طبيعي.
6: نعم.
9: على ما قال اول قال لا ما نفعت ما ضرت.
6: لا ما نفعت قد يصبون
9: ما ضرت قد يعني ما شاء الله قد ايوه ما ضرت علاج. نعم. طبيعي لا في كيماوي ولا في شيء ولا
6: الحمد لله.
9: والحمد لله.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
10: علي وعندنا القلب وليد يونها بخير نحمد الله، عند عضلة القلب وعنده انسدادات وعنده ذي انه لا الحمد لله شكر انه بخير متعافي بعد ما اخذ الجرعة من الدكتور غالي انه بخير.
6: الحمد والشكر لله.
11: الحمد لله والشكر
10: من بني مضار من الحديدة من كل محافظة.
6: هذا الدكتور ايش يدخل معنا في الداخل معنا تفضل.
11: الله ورعاك. طبعا يا البياضي اشرح الحالة اللي كان عندك سابقا، مثلا سويت دعامة، بعد الدعامة هل تماثلت للشفاء ولا مثلا جلس يعني الكتمة والتعب عند المشي؟ شرح هذا كامل
10: للمستمع. كان عندي عندما أطلع ضلوع أول قبل ما تقول المستشفى أطلع تعقل كانت تخذ يدي هذا من أنا فيما تعاين عند المستشفى قالوا ضروري عملية كسر ومدري ما هو زعل. دخلنا المستشفى قالوا غير كسر استنقاشية. فيما دخلنا عند المستشفى قالوا ضروري طعامة فعلوا الطعامة خلينا من المستشفى. كان جي عندي قم الله وانا راقد والله زعل ما صحيش من الطعام ولا
11: ما بلا. اذا نمت جيك كتمة تقوم تجلس
10: جيك كتمة ايوه وانا راقد
11: والحمد لله الان خلاص.
10: بعد ما سمعت الاذاعه جيت طريقة الدكتور خليل
11: الحمد لله شكرا. طبعا انت ايضا بحاله من عندكم جيت انتم من من من عندك
10: جينا من عندنا
11: اللي قلت ساكن في دار سلمى هذا بقريبك
10: جينا من عندنا زعل حسين الفقيه وفواز كان عنده مضره القلب وكان ضعيفه بعد العلاج اللي طلعت وارتفعت والله الحمد لله شكرا.
11: احنا الشيء هذا اسمه قلت لي اللي تعالج العضله اسمه
10: حسين الفقيه.
11: حسين الفقيه والثاني
10: فواز
11: ان شاء الله انك تدعيهم يجوا يقابلوا مع ميحة يعني هذا الاسبوع اول الوقت المناسب لهم
6: او نرجع ناخذ ارقامهم اذا هم معك
10: موجودين وارقامهم موجودين مسجلات انا عند الدكتور خلي اقول
11: الحمد لله وشكرا. طبعا يا عم يحيى يعني هذا فضلات من فضلك لانه انت بتكلم بمصداقيه وايضا احنا بنصدق مع الناس. فاللي بيسمعنا الان يعني الاعشاب ما هيش مثل ما جهلوها تاريخ ولا خلو ولا خرافه، وايضا الاعشاب ما هي من الان اللي بيستخدموا الاعشاب للكسب المادي. الان بتلقى كثير من اصحاب الاعشاب بيروج الاعشاب الاعشاب الاعشاب والهم الكبير انه ايش الكسب المادي. احنا ما لنا علاقه باحد، احنا بنروج لما يوجد لدينا يعني بنروج الاعمال اللي بنقدمها. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى انك بتشاهد بتسمع حالات القدم السكري بتشفى بدون بتر، ايضا حالات احتكاك المفاصل، ايضا حالات القلب، هذه نعمه كبيره من الله سبحانه وتعالى.
10: البواسير
11: نعم البواسير وايضا امراض الصدر وامراض الكبد والكلى، هذه نعمه كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى. واحنا يعني اللي بيجوا عندنا بيكون اخر مطاف واخر يعني حل واخر امل بعد ان يعني رحله طويله 4-5 سنوات وبيتعالج بيجي يعني بيوصل لمرحله يقول نجرب الاعشاب، وفعلا بتكون هي الحل بعد الله سبحانه وتعالى بعد اراده الله ويتماثلون الشفاء. فنحب انه مثلا نوضح للناس العنوان اي واحد مثلا بيزورنا او ايش
6: لا يوجد معنا اي مركز ولا اي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام اذكركم ارقام المركز 37-24-64-16 او 37-222-227

0: بل عرض علي أن أشتغل مع البعض ويوصل أنه أنا أسجل إعلان يدفعوا لي فيه $1,000. نعم. أسجل إعلان 30 ثانية. قلت له ما أقدر. ليش ما أقدر؟ لأنه في معي فرضا عملة من جمهور يسمعني في الإذاعة عندما أقول كذا وعايز يصدقني ويسي
1: صح.
0: وأنا أكون مصدر للخديعة. فحصل أنه في ناس كثير عزفوا عن الأعشاب لأن كنت بدوا يتزاحموا عندما يكون معي أكثر من 40-50 فرع.
1: نعم.
0: أنا أصبحت ما عادوش قدو
2: مروج
1: بقالة.
0: أيوة. فأنا عندما تم اختياري لك وقلت لك نطلع أنا وياك.
1: نعم.
0: ما أطلع أنا وياك من أجل أنا بنبحث عن مادة أو كذا. أنا أشهد الله سبحانه وتعالى أنه إحنا بندور في الهواء أنه إذا شي واحد يسمعنا والله سبحانه وتعالى كاتب له الشفاء. أما إذا هو عك والدين بيتهم بظلم المره ويتشاقر على الجيرة وينهب فلان ما عد عالج. أنا أكلم من هنا لا بعشاب ولا عند مستشفى ولا تسير الهند. أجلس مريض في بيتكم. لكن إنك مريض يا أخي مريض وأنت بتقول يا رب شافيني. طيب أنت بتقول يا رب شافيني امشي على ما قال لك الله
2: وبشفى من الله وغل الحد طيب. بعد السبب.
0: لكن البعض أعرف من جاي على المركز قدو جاي على المركز وقدو ناوي يحتأ على نفسه وعلى المره وعلى الأب. يا أخي لا تجي لا تبدي وإلا المريض حقك هذا خليه يعني بيدع على الله. إذا اتصل بي أنا المريض حقك بنفسه عاد أجي أشلها أنا لا تجي أنت لا. لأنك ناوي دمغله ناوي تملط تشل بس زرد نهبها وسلم اختأ توصلنا سطريق وتجي ذرت لي عرف جاي أسليها. أنا جاي أشتريت يعني بنلعب زراقيف. المريض يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى أنه أنت تخسر عليه وتغرم عليه لأجل تعالجه.
1: نعم.
0: أما أنك تمنع عليه وتكذب عليه عدا أشلك عدا أنزلك عدا أطلعك لأجل دم هذا الزلط. ماشي نسأل الله سبحانه وتعالى نعم. الصحة والشفاء والعافية. ونسأل الله يا دكتور لك الصبر. أنا أحسدك أحيانا على صبرك وعلى إن على الرغم من تعبك في الجدر في الوديان ليل ونهار
1: نعم. نعم.
0: لكن الله سبحانه وتعالى يعوضك.
1: الحمد لله. نعم
0: دكتور معك إضافة ولا شيء؟ لأنه إحنا اليوم في الحلقة باقي معانا كان واحد اسمه عبد الكريم ويس محمد الشامي. أنا شتي يطلع معنا
1: نعم.
0: يطلع معنا لأنه صاحب تجربة. هذا المايك إليك يا قرب الكرسي حق أكسرية لا أجل نكسر الحب للصيد
1: خلاص
0: قرب الكرسي. أيوة تفضل قل لنا يا محمد ما الذي كان معك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي تعالجت عند الدكتور خليل بس ما خلصتش العلاج. كنت أعاني من أملاح زيادة وحصوة كانت ما يقارب كذا حجمها 4 ملي.
0: الحصوة
3: أيوة. بعدين كنت لما أنام يعني النوم ما يزدد شي عندي عن 3-4 ساعات والألم من كثرة الأملاح ما بالله أصير يعني أعمل دورة كذا أمشي كذا ما يقارب 0.5 كيلو وأرجع أواصل النوم.
0: شوف يا عبد الكريم أنا أعرفك في مجال الإعلام أنت زميل وأنت نعم. رجل صادق
3: نعم. هذه شهادة لله سبحانه وتعالى.
0: أيوة. أيوة.
3: والله ما أزود لا كلمة مهما كان يعني ما
0: شوف كلامك عندما نطلع أنا يعني شوف واحد سمع الحالة حقك وقال والله الحالة حقي نفس الحالة حق عبد الكريم الشامي هذا ولقد بنفسه وجاء المركز
3: فعلا
0: وأخذ العلاج وحصل على الشفاء وأنه بيتصل بي أنا أرتاح
3: نعم.
0: صدق أقسم بالله يا دكتور أن أنا أحتفل
1: نعم نعم.
0: عندما أحس أن بمريض يتصل بي ويقول الله يسترك والدكتور الله أنا أحس براحة وكأني يعني كنت وصيد مع أرحم الراحمين ودينا الشفاء وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كمل يا عبد
3: فعلا وخصوصا إحنا في المجال الإعلامي وخصوصا المذيع اللي بيظهر على الهواء كلامه مصدق عند الجمهور وخصوصا الفئة يعني أي فئة أيا كانت فعلى الإعلامي أنه يتحرى الصدق مهما كان
0: خصوصا الذي قد مع الجمهور ويثقوا فيه وبيحنجوا
3: فعلا أنا مذيع أنا الشخص يعني أسمع المذيع بيتكلم بيقول يعني أي شيء أنا أقول والله إن أنا قد سمعت ذيك المذيع الفلاني بيتكلم المذيع هذا ما بيكذبش نهائيا
0: نعم.
3: المهم خليني أواصل حديثي عن الحالة المرضية التي تعالجت عند الدكتور خليل. قلت لك كنت أرقد يعني 3-4 ساعات يجيني ألم ما عاد أستطع أن أنام أخرج أعمل لفة كذا 0.5 كيلو وأرجع أواصل النوم مهما كانت يوما وراء يوما
0: نعم.
3: بعدين قلت شكل الدكتور خليل يعني كذا وبعدين قالوا سوي فحوصات وكشافة طلعت الحصوة 4 ملي
0: ما شاء الله.
3: وبعدين شكيت للدكتور خليل قلت له الخبر 1-2-3 أعطاني العلاج أعشاب. بعدين استخدمت اليوم الأول اليوم الثاني استخدمت الحصايا هرعت
0: ما شاء الله.
3: بعدين الحمد لله ما حد وصلش العلاج بصرت الحصايا هرعت. بعدين جاء إجازة يوم خميس يعني قلت والله إن أنا شاطر.

0: والنوم يعني كذا أشوف يعني حاولت أنوم 6 ساعات و8 ساعات و10 ساعات أموري طيبة الحمد لله. يعني Radio
1: Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان؟ تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
4: وطلب واحد بركان سماه، مش سلطة، احنا نسميه سلطة. فقال صاحب الذي بيسوق معه، قال له نشتي التجاب رز وكذا، قال لا نشتي بركان يفعل هكذا. استغرب السوكر، فرواه بيوريه فوق طاولة ثانية، قال بركان مثل هذا، وإذا بها السلطة احنا بناكلها نار، وناخذ جنبها ماء بارد ونصرع، ولا داخل. ما هي المعدة؟ المعدة عبارة عن مكونات أمعاء طويلة وعريضة ومدري ما هو، وبنكرياس، يعني حاجات خفيفة. نقرح الغشاء حق المعدة تماما، وبعدين تبدأ لك القرحة والمعدة والقولون والبنكرياس. وهذا من إيش؟ لأن إحنا لا نقي أنفسنا، ونخلص نتغدى، والذي عاد متقي الله يصلي له الظهر والعصر، وقام يرعد. قلت عادم يقولوا له غسل القات، قال لا يغسل القات، ألقى برد لك كل شيء على الله. لا ما يطرح، لا ما يطرحها المرض من كل جانب، من كل جانب يسقعه سقعة الموت. وبعدين يقوم يدور العلاج، وبعدها من عند هذا الدكتور لا عند هذا الثاني. حصلت هذا الوالد، فقال لي، فأنا استغربت، قمت أخذ رقم هذا الرجل اللي هو خليل واتصلت عليه، قلت له أنا في حاجتك، أنا لشدة السعلة أنا مدخن ومخزن للأسف الشديد، إعلامي وصحفي وارشد الناس، وأنا مدخن ومخزن، فكنت أستخدم علاج. وأيضا هناك من وصف لي البرتقال واليوسفي والكالسيوم على أساس أنه بيخفف معي السعلة. طبعا كان صعب جدا أطلع في الهواء وأجيب 10 كلمات على بعض وما أسعل، يعني ضروري 4-5 كلمات وأسعل، حتى المخرجين اللي كان معي يعرفوا هذا يعني الحقيقة. وجيت بالتالي دحفة ما يسمى بأعشاب، قلت والله يا رب يلا، بس عقيدتي في الله أنه شفت الشيء هذا، قلت إذن بإذن الله سبحانه وتعالى أنه نحصل الشفاء. استخدمته، فالله سبحانه وتعالى كتب لنا، الله خفيت بدرجة 90%، لأنه مش أقول 100% لأني مدخن، لأنه بالتراكم، لكن 90% خفيت، وهذه نعمة كبيرة. أول تجربة لي، وتجربة الثانية في البيت عندي، وتجربة الثالثة في البيت من أحد أقاربي اللي هو البواسير، تعالج للبواسير لأنه يعمل في مكتب أو يعني مبيعات تقريبا من الصباح إلى قبل العصر، وبعدين بعد العصر إلى 9 أو 10 مساء. حصل له بواسير، تعالج ما نفعتش، جاب له العلاج من هنا، والله سبحانه وتعالى كتب له الله سبحانه وتعالى الشفاء. إذن في بداية الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يسمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم القادر الشافي المعافي أن يشافي ويعافي كل مريض وكل سقيم. هذه بيسمعنا عندما نقول هكذا ويقول يا رب، حتى لو أنت بخير، لأن الله بيكسيك العافية، ادعي معي، ندعي لذي المريضة دي ما أعرفها أنا، لا أنا ولا أنتم. فربما تكون دعوة الغائب للشخص الذي لا تعرفه بتصادف أنها علاج ودواء، لأنك أنت بذلتها لله وتوصل لمن؟ لذلك العليل أو السقيم أو المريض. فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، وادعوا معنا. طبعا بتوصل رسالتنا هذه ل20-30-100,000-200,000 شخص. لو 5,000 مننا بس يقول يا رب شافي كل عليل وكل مريض وشافينا معهم. هذه الدعوة أغلى من الدنيا وما فيها. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب.
0: سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74.
4: معي على الهواء طبعا من الضيوف من أرحب الشماء الذي كان عندهم عيب أنه يقول الرجال أنه تعب ولا أنه مريض. طبعا القبيلة كانت بتحكم علينا صاحب أرحب وبزيهم صاحب بن الحارث، يعني معنا واحد بن الحارث وواحد بن أرحب اليوم في الاستديو، يقال أرحب المجنف وهذا قال وأنا بزي المجنف عادة نضرط في طرف وفي حكاية ما بين بن الحارث وبين أرحب، لأن بيقولوا بزي وخاله حتى أنه ما توحدوش في البرعة، حق أرحب برعة ثانية وحق بن الحارث برعة ثانية وكل واحد ومع النخطة. إذا نوجه تحية كبيرة لأهلنا في أرحب كل أرحب، وتحية كبيرة لأهلنا في بن الحارث من جدر لكن لا ما نوصل آخر الشرفة حدودنا وخلص ونفعل دغفة بالكريك لأهلنا ماشي مش بالكريك وإنما نقول بالغرافات. تحية لكل من يسمعنا، ونبدأ الآن مع أخونا عبد الله ابن أحسن حزام من محافظة صنعاء من أرحب، وكان لديه حالة مرضية يعني زار المركز تقريبا من سابق وعنده الفقرات العمود. أنا شتي أسمع من أخونا عبد الله وأقول له تفضل الميكروفون معك.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37 246 416 أو 777 22 22 74.
5: أيوة
4: أنا شديد حتكلم عن نفسك، يعني ليش جيت لها أنا وإيش الذي حصل؟
5: أنا علم دبت دكتور خليل وانضلقت صري، كان عندي الفقرات الرابعة والخامسة حق العمود والتالي علاج الحمد لله تحسنت قوي.
4: هذا قبل كم؟
5: حوالي سنة هذا.
4: ما شاء الله استخدمت مرة واحدة ولا
5: مرة واحدة؟ التالي جرعة واحدة والحمد لله تحسنت.
4: طيب كيف عرفت أنه عندك الفقرات؟
5: قد صرت عند جميع الدكاترة،
4: يعني فعلت أشعات
5: أشعات وطعيات
4: وأدوية
5: وأدوية وحبوب وكل شيء والحمد لله ما كان مهتأت. وبعدها علمت بالدكتور خليل وانطلقت صلي الحمد لله التالي علاج وتحسنت 100%.
4: إيش اللي جابك اليوم؟
5: اليوم عندي مرة ثانية عندي الجوب الأنفية.
4: أيوة
5: عندي انسداد قوية.
4: عادك شفت بداحل ولا من أول؟
5: ما بالله قد لا فيني خيرات. قد لا فيني خيرات وبنت عالج لا وقد فكيت عملية.
4: قد سويت عملية لحمية
5: قالوا لحمية وما هن
4: وبعدوها وما صح فيه
5: ورجعتها أعظم من أول.
4: لا إله.
5: وقد زرت كم من دكتور في صنعاء وإنما قالوا لي أصير يدي لي علاجات والحمد ما هتعت ما بش بتتعبني زيادة الجوبة الأنفية. واليوم من طلق صلاة دكتور خليل
4: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذا الخير
5: إن شاء الله
4: بإذن الله
5: ويكتب لنا علاج والشفاء والمعافي وارحم الراحمين.
4: نعم.
5: وأنا أنصح كل واحد بأي مرض ينطلق إلى الدكتور خليل والشافي والمعافي والحي القيوم.
4: طيب يا أخي عبد الله كيف عرفت الدكتور خليل؟ كيف سمعت
5: بأول سمعت في الإذاعة حقك
4: فالإذاعة حقك
5: ودخلت في قلبي قلت إن شاء الله أتوكل عليه وإن شاء الله أنه
4: يا أنا أتري
5: أشفى الشافي والمعافي الحي القيوم والثاني الدكتور خليل.
4: عندما أسمع منك وتقول لي كان عندك الفقرات وأخذت الجرعة هذه من الأعشاب والله سبحانه وتعالى أخذ بيدك إلى الشفاء وتشافيت، أنا أحس بالفرح في قلبي لأنه أنت بتقول سمعتني. طبعا بتقول سمعتك في الإذاعة حقك يسمع من لكفك لا باب السماء أنه إن شاء الله يعلي إذاعة.
5: إن شاء
4: طبعا
5: الله. إن شاء
4: أنا في برنامجي أما إذا قالوا إن في إذاعة نص البث يكون الأرحب لمشاكل الأرحب لقتلات الأرحب خليهم بطلوا الشريعة أكون أرتب لهم باب المحكمة وأقول ما عبش الشريعة.
5: أيوه.
4: ارجعوا احمدوا الله حافظوا على بقية المادولية اتزيرعوا ولا تجلسوا سكبوها وتغرفوها خيرة لأجل لا تنشف ما رجعت لو قدمتم في بلاد المغرب بتصايح أيوه. انا وياكم هناك
5: ايوه
4: اي اي يرحب اي اي انا دا وصله بيسمعوني هناك في حيس لانه بيت الجمر بيت عوض بيت الذيب يلا لا بيت المعنوز لا عيال عبد الله لا بيت مونس بيت جميل ضربه واحده في الرجم
5: الرجم عندي
4: جيتوا بلطحتوا شليتوا الملب كله وذاحين ما بلا يطلع واحد من اصحابنا من الرجم وقالوا في يرحب هذا من المغرب ما اشتي يعني انه جاي انه جاي ضيف
5: ايوه
4: عطى ضيفه ولو جاي تشاقر انه معها طرف قال هذا
5: لا لا ما تضيفه ما بلا عن ضيفه
4: واذا قال لك معي طرف معي
5: هذا بعد الضيفه هسه
4: قلت يقولون المغربي هذا جاي يتنبا
5: لا لا مع حق ماشي الله يفتح عليه
4: قصي لا انا سهله ما عبش معه ورقه ونسه
5: ما عجرش الا بورق
4: ها واذا الورق عنده والله انه قد سمعته قالوا من المغرب هذا جاي يدور حنفتح لنا مجال وان اهل المغرب كلهم حيطلعوا قالوا حقنا
5: قد طلعوا
4: ايام
5: قد بالناس عندنا
4: ايوه
5: من المغرب دحين قدم زراعه اكبر زراعه
4: ومن المغرب تسموا
5: من المغرب قال المغاربه دحين داعي غير المغاربه
4: بتعوهم المغارب وهم جهال عمكم
5: ايوه وداعي وهم مننا
4: هيا خلونا
5: وداعيهم غير المغاربه
4: هيا نقول نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والشفاء والعافيه لكل مريض في الرحب الكامل
5: امين
4: وارحبهم ما بيعرفوش المرض بيتاكد بالكذا من المخيط الذي فيهم حتى له مريض بي يعنكب ويقول أيوة. ما أناش مريض
5: مش أنا مريض
4: أيوة بينهم أنفة وركزة
5: عاد الله نحن وما عفلت
4: أي خلونا نسير صلاة البزي حقهم أبزياهم بن الحارث ونسير صلاة بن الزيادي معنا طبعا عبد القادر الزيادي من صنعاء بن الحارث كان لديهم حالة ونشتي أسمعها منه عرف بنفسك على الهواء في ناس يسمعوا في بن الحارث وفي أرحب وفي ريمة وفي دمار تفضل
6: اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا عبد القادر حي الزيادي اتيت الى عند الدكتور خليل مع ابن عمي
4: نعم
6: كان سيده يعاني من البروستات
4: سيده
6: يعاني من البروستات وصلنا الى عند الدكتور خليل سجلنا هناك في عند احد ما بيسجلوا وعلينا بالخير ورفعت الورق الى عند الدكتور وربا بيقول لنا كم عمرك قلنا 100
4: ما شاء الله وجيت
6: سجلت 100 هناك وبعدها بدروا يا دكتور وجاء عندنا بيقول يا ولدي 100 ما هدف علك قلنا على الله قال بسم الله على الله على الله دخلنا على الله وطلع العلاج وضبينا استخدم اول ليله ويوم ثاني قال الحمد لله بخير
4: لقلي
6: يعني استمر اسبوع في استخدام العلاج وما عزك الله استد ذكره يعني وبعدها ما ادري لهن افتتح والدم وخرجنا الحب حق البريستات والنوب خير الحمد لله
4: ما شاء الله
6: هذا الذي عند دكتور خليل
4: هذا يعتبر سيدك انت يعني صح
6: عمي
4: ايوه عمي اخو ابوك سيدك
6: عمي اخوي عمره 100 سنه
4: وجيت انت ابن عمك جيت اديته له هذا
6: دل العلاج على ما سمعنا في الاذاعه
4: واليوم ما جيت تفعل
6: اليوم اديت ابني وزوجتي
4: ابني
6: بيعاني من القيلوم والمعده
4: والزوجه
6: عندها ضغط وعندها سكر
4: والمفاصل بالركب
6: والمفاصل في الركب
4: نعم
6: الان بدي العلاج وعلى الله
4: هناك في بن الحارث عندكم بالزيد والمراق بدت ومراق وكذا
6: يعني شوية كذا بقدر الحال
4: لأنه عندما واحد يقارن بالشقاب النسوان في أرحب وفي بن الحارث عدو أشد شوية أشد من أرحب بتشقاو بالنسوان قوي
6: بنشقابن قوي من أول ما ذحن ما عبش كنش
4: متأكد طيب هم بيسمعون هذا الحين في بن الحارث هذا عبد القادر الزيادي بيقول ما عدو يشقاب
6: عبد القايد
4: عبد قايد
6: الزيادي
4: يا محمد الشامي طبعا بيسمعونا وبيسمعوا عبد قايد الزيادي وبيسمعنا النسوان الان في المطبخ في البيت قال ما بيش قوبكن ولا بي حاكوكن فاذا بتسمعنا زوجه عبد قايد كدو انت قد انت يخبرها لا يوجد معنا اي مركز ولا اي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب
0: سامعين الكرام اذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74 4
4: هل نحن نقول الواحد عندما يكبر ونعمة كبيرة عندما أراقي الزوج والزوج في هذا العمر وهو شابح لها موبه لها. هذه اسمها خاتمة، الخاتمة، الخاتمة الحالية.
6: نعم.
4: البعض من الناس يشقى بالمرة ودتي العيال وكذا، ومجرد ما قد بينها عيب ينذكها عادي يزيد لها المرض، يجلس يعيرها، يجلس يندوكها، يجلس ينهومها، يدور أي حين عدد نعور يفتحن من هذه الرحلة هكذا. فنقول له اتق الله في نفسك. ثانيا عندما تعيا وتمرض وشلها مستشفى، شلها عيادة، جابها أنا، يمكن ما يمكن شيء ينفع معها لأنه بيعيرها، لأنه الذي
6: هذا عند بعض الناس. أما هذا لا لا لا يمكن.
4: ما أنت صورتك هاي الخطيب جامع حتى لسانك طليق ما شاء الله لسانك.
6: أنا داري لكن لا تحرضش علي، أنا عدنا حنجبها.
4: لا لا ما حرض عليك أنا.
6: قوي قوي.
4: أيوة
6: هم دحين بيسمعونا.
4: كم معاكم عيال؟
6: ها
4: كم معك عيال؟
6: معنا معيو مع خير معي أربعة.
7: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
8: الخضروات أنواع،
9: الفواكه أنواع،
8: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
9: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
8: منتجات LG.
9: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
8: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
9: مكانس،
8: كاويات،
9: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
8: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
9: البيت الحديث مجموعة شماخ.
10: راديو دلتا.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: عيش رنجو
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: You just found it. You wanted tomorrow, we made it today. Welcome to Radio Delta. Oh God.

0: right today. Welcome to Radio Delta. Oh, God. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: حارس مانشستر يونايتد مشارك في كأس العالم الأخيرة. كرة بعيدة من لامينز. دكتيرار لم يقدر. استرجعت فرنسية. هيدا في الوسط. أكليوش عبر ناقل هجوم لبول في وضع التسلل من أكليوش. تشن دقيقة لعب. زلت 0-0. نعم، وضعية التسلل واضحة من أكليوش.

لصالح انغوي في الخط الخلفي. ميخيلي من عند لافيا، لافيا مرة ثانية، انغوي من هنا، كيفن دي بروين على الجهة اليسرى من هنالك مع سيس، خلى الكرة لغوتس، غوتس عنده الكرة يحاول يمر، غوتس من أمام دوي، رجع للخلف لسيلس، لعبها في وسط الميدان مع روميو لافيا، لافيا كرة في الرجل، تلعب من هنالك مع البحث عن دكتينار، وصلت على الجهة اليمنى هنا لموريرا، موريرا يدخل، موريرا بينية، دكتينار، موريرا طلبها ضيعتها، وكامافينجا بروح يخرجها ويخرج وينطلق كامافينجا، خطأ لصالح إدواردو كامافينجا من غوتس، كل حبيب يضربني بالمفرد انت عرقلت. خروج رائع من كامافينجا ودفع من غوتس من الخلف، من زاوية أخرى من قبل ديزيري دوي، كاد يأتي الهدف الأول. كرة من هنا عن طريق كاستاين، دي بروين، عرب دي بروين، دي بروين، دي كوتيلار، ممتاز الكرة هذه، دي كوتيلار يدخل على الجهة اليسرى، غوتس خلفه، وسطه غوتس، وينو دي بروين، غوتس دي بروين، دي بروين، أي دفاع يسد محاولة أخرى من جانب لاعبي المنتخب البلجيكي. كرة من غوي مع كاستاين غوي من هنالك دي بروين، فرنسيون أفضل في الربع ساعة الأول من عمر هذا الشوط الأول. كيفن دي بروين، دي بروين والهربة من هنا من موريرا، بعيدة يا كيفن، راح التماس. زليل عبد برون 35 سنة، مباراته رقم 126 مع منتخب بلاده، سجل 38 هدف. هنا ديكتيلا لغوتس، غوتس لدي بروين بوجه رجله اليمنى، ضربت في المدافع لاكروا وخرجت. لابي هذا لعب تشيلسي 22 سنة فقط، مباراته الثالثة مع منتخب بلاده. خلينا نتأكد، كانت في غريبة المباراة الثالثة، صح المباراة الثالثة. لكروا في الخلف، دراقة من هنا على الجهة اليسرى، باركولا وين رايح انت يا لامنس، وين رايح يا لامنس، ديوف ضيعتها، موريرا استرجعها امام ديوف، مازال موريرا لعبها في الخلف، ضاعت من دي بروين، فرجعت من قبل لاعب باركولا، لعبها لكامافينجا، اكليوش في وسط الميدان يوصلها من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه دوي، هايلة من ديزيري، ولبول كاد يسجل اول اهدافه مع منتخب بلاده، لبول مهاجم نادي الرين

0: مسكين في المكان المناسب واستلم هذه الكرة. موريرا من هنا جيب انطلق موريرا دي بروين معه موريرا يواصل يدخل يلعب في وسط الميدان تيليمانس موريرا مرابا بابا رائع الكرة دي ملعوبة بشكل رائع بين موريرا وتيليمانس ولكن التغطية الدفاعية الفرنسية من هنالك كانت موفقة لم تصل الكرة لشارل دوكيتيلار مهاجم نادي أتلانتا الإيطالي. لوكاكو موجود في كرسي احتياط المنتخب البلجيكي اليوم هو لوكي باكو لوكي باكيو غوي ميخيلي على الجهة اليسرى من هنالك تلعب مع السيس سيس لحارس لامنس لامنس لنايتن غوي يرجع لميخيلي مرة ثانية. عندهم لاعبين دوليين كتر يلعبوا في الدوري المحلي لاعبين البلجيكي الدوري المحلي اللي يطلع وينزل طبعا لكن يطلعوا يخرجوا لاعبين يخرج لاعبين متميزين يغادروا. دي بروين هرب على الجهة اليمنى مش متسلل دي بروين دي بروين وموريرا استلمها موريرا ودي بروين بابا بابا بابا خطيرة يا يا يا يا يا يا يا يا يا الدعكونيا ينقذ الموقف وأكليوش يرجع للخلف وانطلق من هناك كامافينجا كامافينجا كامافينجا لعب على الجهة اليسرى ممتاز الكرة هذه توصل لباركولا خطير باركولا خطير باركولا خطير باركولا خطير باركولا باركولا باركولا دخل منطقة عمليات خرج منها باركولا مازال يحاول يمر باركولا اولا بين أحضان لامنس هذه الكرة من برادلي باركولا الله هذا انت معك فرق لعبة رائعة هنا موريرا لدي بروين دي بروين عرضية اي اي اي اي اي ضاعت الفرصة هنا كانت رائعة من موريرا لدي بروين ورائعة التغطية من هنالك من قبل داكونيا غوتس مرة من الأول دخل غوتس راح غوتس يواصل غوتس لعبة بينية خطيرة تيليمانس متأخر انت يا موريرا غوتس رائع جدا في التوغل ناحية القائد يوري تيليمانس مفتوح المباراة رجعوا الآن البلجيكيين مينيون لاكروا لاكروا ديوف ذكرنا بمندي مدافع ريال مدريد في نمط لعبه حتى في الهيئة تاعو يبان لمندي لما كان صغير شوي يعني حتى مندي صغير تنخل في الكرة نغوي تيليمانس
1: سبعة واحد واحد الساعة الآن العاشرة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون
2: سبأ فون أصالة وتواصل
3: لأنك مميز سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة تكلم على راحتك مع اللي تحب سبأ فون تفرح معك بكل لحظة للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا
2: سبأ فون أصالة وتواصل
0: مايا باركولا من أمام كاستاين السرعة الفائقة تسمح له بالتوغل كما اعتبرها كتف لكتف باركولا يقول فيه الدفع من الخلف بالكتف على الظهر
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
0: تيليمانس غوتس خطير غوتس غوتس سجل عبين أمامه حاول يمر خطأ لصالحه نعم يسفر الحكم سلوفيني أوبريموفيتش لصالحي غوتس جوهر صعد هذا غوتس كان فريق باريس سان جيرمان يريد أن يقول بأن رحيل برادلي باركولا هو مكسب كسبنا بعده ميكا غوتس كرة بلجيكية سيس غوتس استلم على الجهة اليسرى تقريبا الاستحواذ متكافئ بين المنتخبين غوتس غير تماما ناحية كاستاين بروعة غوتس كاستاين اي اي اي اي اي نخلع لما جت كرة مثل هذه بهذه الدقة وبهذه الروعة. كاستاين لم يصدق بأنه الكرة وصلته في ظروف حسنة وما قدر يدقق.

كرة بعيدة مخلف التغطية من أمام لوبول استرجعت من تيليمانس تيليمانس ديكوتيرار محاصر ثلاث لاعبين استرجعت من أكليوش مع قلب دفاعه جاكي أكليوش لصالح عناصر المنتخب الفرنسي. شوف كيف يبطئ الريتم هنا في محاولة لامتصاص حرارة اللاعبين البلجيكيين اللي زادت شوية في هذه اللحظات. داكونيا يبحث عن كالولو وكذلك دوي استرجعت فرنسية مرة ثانية دوي يلعب على الجيلونة لأكليوش أكليوش دخل والعودة من جوتس لعبة باريس لا العودة من سيس عفوا تمكن من إخراج هذه الكرة سيس مدافع نادي بروج البلجيكي. مغناس أكليوش في مباراة الحادية عشر مع منتخب بلاده 24 دقيقة لعب 0-0. مغناس أكليوش هيدا في القائمة الثانية خروج موفق من لامنس رجعت كامافينغا الدفاع يصد كانت قوية الاتجاه نهاية مرمى ديبريا ديكوتيلار يا حبيبات الحارس شاف مينيون خارج أرمى الكرة بيسرى

Camavinga, Andy Diouf, Camavinga, Fiesta Maidan, Minou Nerika Jacquet, Greb Minou Dakounia, Golat de Kalulu, Kalulu Doué, Doué, Doué, Doué, Dakounia, Dakounia Akleouch, Akleouch Kalulu, Kalulu Akleouch, تمشي الكرة بين عناصر المنتخب الفرنسي. أول مباراة تلعبها فرنسا بهذه التشكيلة في حياتها, في طبعا في حياتها وفي تاريخها, شيء طبيعي. تعرفت فلسفته زيزو, أوكي, أربع مباريات صعب جدا على لاعب واحد أو لاعبين أو ثلاثة أو عشرة أنهم يخوضوا أربع مباريات كلهم واحدة ومنطلقا هنالك باركورا. عفوا, دوي, سقط دوي في نهاية المطاف. ماذا قال؟ صفرات واحتجاجات الجماهير البلجيكية هنا. رايع الكرة من هنالك عن طريق ديزيري دوي, والتغطية كانت رائعة كذلك من يوري تيليمانس. أنا لما نحتسب الخطأ, أنا في مكانك ما نصفر ولا شيء. في نهاية المطاف صفر خطأ للفرنسيين لصالح إدواردو كامافينغا.

كريوش في تنفيذ المخالفة للمنتخب الفرنسي, وكذلك ديزيري دوي. هذه صعبة, هذه صعبة. كريوش بيسرى ودوي بيمنى, مع كريوش ودوي صعبة هذه المخالفة. شوف في منطقة شكي في وجه الحارس بعدين يخرج دوي. كريوش خطيرة, مرة ثانية حارس سيمان لامان صد على مرتين كاد يأتي الجول الأول للمنتخب الفرنسي. دوي يرجع لداكونيا وداكونيا يرجع للخلف لحارس أومينيو. كانت مصوبة كما ينبغي من قبل أكليوش, أنقذها بروعة لامانس على مرتين كاد يأتي الجول الأول. أكليوش لم يمر, استفاد من تماس لصالح كالولو. لعبت من هنا الكرة في اتجاه لاكروا. ديوف لاكروا يرجع لي في اتجاه جاكي. أكليوش داكونيا جاكي في الوسط. كامافينغا, كامافينغا ضيعتها, استرجعت من موريرا لدي بروين. دي بروين تيليمانز, تيليمانز والهربة المباركة من جوتس. هاي صعبة جوتس, تغطية رائعة من كالولو أمام جوتس. ثلاث تمريرات كانت كافية للبلجيكيين أنهم يوصلوا في ظروف حسنة. أكليوش دوي على الجهة اليمنى, ديزيري دوي دوي دوي مر دوي وسيس دوي دوي. تغطية ممتازة من سيس, وراحت من هنالك لجوتس. خرجها في الوسط روميو لافيا. لافيا ضيعتها, الحكم صفر لك خطأ من حسن حظك. هذا الصغير سيس 21 سنة في نادي بروج يخوض 7 مباراة له مع المنتخب الفرنسي, لم يكن أساسيا مع المنتخب البلجيكي في المونديال الأخير. هنا اللعبة كانت من لبول كاد يسجلها, ثم كالولو كذلك, الصد كان رائع من قلب من قبل قلب الدفاع. نغوي نغوي نغوي يا نغوي نغوي يرجع للخلف لحارس لامنس. لامنس روميو لافيا, لافيا من هنالك ميخيلي تيليمانز. لافيا ميخيلي جوتس جوتس جوتس جوتس جوتس ممتازة. تيتي كيلار إلى الكرة من هنالك, سحب المنتخب البلجيكي القائمة الثانية وديوف. ثم ما زالت بلجيكية لفترة قصيرة. داكونيا لعبت ممتازة على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه جوتس. تيليمانز, تيليمانز يرجع لنغوي. نغوي من هنا كاستاين يجد موريرا, دخل كاستاين موريرا يرجع جوتس. خطأ, نعم خطأ على جوتس من قبل إدواردو كامافينغا. مش الهيئة نتاع إيدن هازار, لكن أعتقد بأن بلجيكا عندها إيدن هازار آخر, ممكن أعطيته قيمة أكثر من حجمه ممكن, لكن نتكلم على إيدن هازار في بدايته ممكن, خاصة لما كان في ليل يعني. موريرا ودي بروين في المخالفة للمنتخب البلجيكي. من هنا على يسار الحارس مينيو. موريرا أونغوي, موريرا خلها لدي بروين. كامافينغا خرجها وسطت من هنالك لجوتس على الجهه اليسرى. جوتس استلم, حاول يمر. جوتس جوتس جوتس جوتس جوتس مازال جوتس جوتس. تيليمانز لعبت على الجهه اليسرى, صعبه الكره هذه العرضيه, مرت سلامات. اي اي اي اي اي اي اي لعبه ولا اروع من هنالك من نغوي, مرت سلامات على مرمى الحارس مايك مينيون. شوف ميخيلي الموجود, شوف شوف اللعبه. نغوي من هنالك على الجهه اليسرى, لم تصل هذه الكرة لتكتيلار, وإلا كانت كرة صعبة للبلجيكيين.
بلجيكية الكرة بالرأس كاستاين استرجعت من هنا جوف روعة جوف يخرج بالكرة يمر جوف هيل جوف مزار جوف جوف جوف خطأ خطأ يا سيد الحكم خطأ رائع جوف هنا من أمام كيفن دي بروين وعشرين سنة في عمره مستقبل فرنسا في الجهة اليسرى من الخط الخلفي والله ولاده فرنسا في الكرة صراحة فرنسي الكرة البحث عن ديزيري دوي من هناك على الجهة اليمنى لم يتمكن منها تينيونس أكليوش كالولو راح التماس للفرنسيين الخلف شاكي لكروا أكليوش كالولو دوي من الوسط دوي مازال دوي وكالولو دوي كالولو كامافينغا في الوسط يرجع الخلف لشاكي شاكي لكروا لكروا وشاكي في أماكنهم عناصر المنتخب البلجيكي كرة في الرجل لوب دي بول لوب بول عفوا من دي بول كرة من هنا عندي ديوف يتقدم يواصل ديوف ديوف على الجهة اليسرى وصل لباركورا باركورا ممتازة لأكليوش أكليوش العرضية والدفاع ثم دي بروين وكاستاين وكاستاين ودي بروين هرب على الجهة اليمنى دي بروين نعبلوا الكرة نعبلوا الكرة ضربة في وجه كوكي ولكن لم يلمس دي بروين ضربوا الكرة ناكر وكرة ودي بروين يبقى ساقط على أرضية الميدان هاي اللعبة هاي هنا الكرة لا لا ولا شيء ضرب الكرة ضربت في وجه كيفن دي بروين نشوف الإثارة في مباريات المنتخبين البلجيكي والفرنسي دائما نتذكر كما قلت تلك الحساسية والتنافس بين الفرنسيين والبلجيكيين هو يعرف في القاموس البلجيكي والفرنسي بأن التنافس فرنكو البلجيكي وليس كراهية حقيقة بل هي حساسية ثقافية ورياضية واجتماعية قديمة طبعا مغلفة شوية بالكثير من السخرية المتبادلة نظرة الفرنسيين تاريخيا ينظر بعض الفرنسيين خصوصا الباريزيين بنوع من الفوقية والتعالي الثقافي تجاه جيرانهم البلجيكيين سنوات طويلة من زمان كوميديون الفرنسيون اشتهروا أيضا بإطلاق نكت تصور البلجيكي في مظهر الشخص البسيط أو السريال يعني. البلجيكيين طبعا يقابلون ذلك بنكت مضادة تسخر من الغرور ما يسمى بالغرور الفرنسي وعقدة الأستاذية التي يرونها في جيرانهم في كرة القدم طبعا التنافس يبقى كبير بين المنتخبين البلجيكي وكذلك الفرنسي كرة عند لاكروا يلعبها من هنالك في اتجاه شاكي شاكي جنبه كالولو يفضل أكليوش من هنا على الجهة اليسرى 35 دقيقة لعب ما زالت 0-0 أكليوش بعيد الكرة هذه على البول وراحت سهلة للحارس سيم لامينس لكن لاحظتوا معي بأنه منذ كأس العالم الوقت الضائع صار قليل جدا لأن اللاعبين خاصة اللاعبين اللي يسقطوا ويتحجوا بالإصابة ما تكون في إصابة عارف أنه مضطر لما لو يدخل الإسعاف يخرج دقيقتين إذا لم يصفر الحكم يعني خطأ كورا لينغوي دي بروين غير تماما من هناك ناحية جوتس على جهة ناحية سيلس على سيلس على جهة اليسرى وجوتس يرجع جوتس تيريمانس جوتس دعت الكرة دوي استرجعها تيريمانس استرجعها سيس جوتس تلمها ودخل جوتس جوتس جوتس الكرة بعيدة ممتازة لجوتس أنا لا أكتشفه شفته يلعب يعني لما تشوف 21 سنة بهذه الأريحية والحرية في نفس الوقت والجرأة
تعرف بأنه موهبة يعني. على الأقل حتى نخليها في موهبة. بعدين اللي استعدوا في باريس سان جيرمان كشفوا ليه. هذه رابع مباراة يلعبها مع المنتخب البلجيكي فقط. كرة من لاكروا بعيدة تماما من هنالك على الجانب من لدوي دوي اللي فرصت لأكليوش. أكليوش ضاعت منه. مباراة حية ومثيرة. نعم فرص قليلة ولكن ندية وتنافس كبير بين اللاعبين فوق أرضية الميدان، رغم أن منتخب الفرنسي يلعب بتشكيلة غير متوقعة أو تشكيلة مغايرة للمعتاد، وكأنه زيزو يريد أن يزيد الضغط على نفسه لما تدخل لاعبين هكذا ويظهروا إمكانيات كبيرة تخلق لك صعوبات في الخيارات. خطيرة كرة ديكوتينار، ما زال محاصر ديكوتينار، التسديدة ديبرول ديكوتينار نعم ديبرول مرة سلامات. كنت أقول بأن زيزو يخلق بنفس المتاعب لما يدخل هكذا هذا الكم من اللاعبين الجدد ويظهر إمكانياته، وبعدين المباراة الجاية كيف راح يتصرف؟ هل يعيد الثقة يجدد الثقة في هؤلاء أم أنه يرجع الكوادر يلعبوا في التشكيل الأساسي أم أنه يواصل عملية التدوير؟ لأنه المنافسة هذه دوري الأمم الأوروبية هي تحضيرية لنهائيات كأس أمم أوروبا وتحضيرية لنهائيات كأس العالم الأكثر أهمية بالنسبة للمنتخبات الأوروبية عموما. وهي فرصة لي هي جات في مكان المباريات الودية اللي كانت تلعبها المنتخبات الأوروبية نفس الأوروبية في النوافذ الدولية يعني. فعملوا لهم هذه المسابقة اللي راح تتغير نمطها الموسم القادم. قلت بأنه جات المسابقة هذه في مكان المباريات الودية اللي كانت تلعبها المنتخبات الأوروبية في بعد الآن نفس المباريات الدولية الودية صار كلها رسمية. بعدين المسابقة زادت قيمتها مع الوقت. هذه النسخة الخامسة. دي بروين ضيعتها، لم تضيع. دي بروين استرجعت فرنسية من هنالك رد رقم من دوي ديزيري في الوسط. حكم يقول العب، راحت في اتجاه اللاعب لافيا، لعبها من هنا لموريرا، معزول موريرا لم يمر من امام اللاعب ديوف، ثم كارافينجا وفي خطا لصالحه. نعم ديوف داكونيا اكليوش كالولو اكليوش يرجع من هنا في اتجاه لاكروا على الجهة اليسرى، موجود ديوف باركولا ديوف، كافينجا يلعب متقدم شوية، هو أكليوش وفي الارتكاز داكونيا، كالولو من هنالك، دوي رائعة جدا البول والكرة ركنية. يا له من فنان ديزيري دوي، يا له لا تشوفه طبعا تميز دول دائما عنده استهداف، اولا عنده رؤيه جيده، سرعه فائقه، مراوغات وتمريرات موهبه يعني بيتم معنى الكلمه. هو باركولا من هنا على الجهه اليسرى، دوي هو دوي اكثر من من من من باركولا بالفرنسي، دوي معناها موهوب يعني عنده موهبه، فهو شويه ولو انه الاثنان متميزان. ركنية ثالثة للفرنسيين من هنالك على يمين على يسار الحارس لامينس. 40 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الأول، ما زالت النتيجة متعادلة 0-0. استلم من هنالك دوي بينية، ما زالت فرنسية، لعبت من هنالك مافينجا، شفتوا الموجود ديوف هو اللي أعطاها لك مافينجا. لاكروا داكونيا دوي لاكروا داكونيا للحارس مينيو من هنالك على الجهة اليمنى لداكونيا، ممتازة في الوسط، هائلة الانطلاقة من هنا على الجهة اليسرى عن طريق باركولا خرجت صحيح. يا كانت مليحة من جيريمي جاكي وباركولا لدوي باركولا. لم يتأقلم بعد باركولا مع فريق ليفربول في بداية هذا الموسم.
دي بروين يقاوم ضاعت منه الكرة استرجعت عن طريق لافيا لافيا لتيليمانس تيليمانس استلم كرة من هناك على الجهة اليسرى أو اللعب سيس كورتو لم تمر سيس مرة ثانية لغوكس الكرة لم تصل خروج كالولو وخطأ لصالحه يرتكبه المدافع يوكيم سيس بطاقة صفراء شود داك الناحية الثانية كيغو موريرا مباراة السادسة مع منتخب بلاده بطاقة صفراء بعد هذا الاعتراض من أمام كالولو واضح واضح بطاقة لا غبار عليها يا موريرا يس يس على فكرة 40 أكثر من 40% من البلجيكيين يتكلموا اللغة الفرنسية بلجيكا اللي في عهد الملك بودوان عاشت أزمات بودوان الأول طبعا الملك من 51 إلى 93 عرفت أزمات ومتاعب ومشاكل سياسية واضطرابات مرجعها التنافس اللغوي والثقافي بين مكونات بلجيكا الجغرافية بعدين استوت الأمور كامافينغا كامافينغا يدخل كامافينغا من هنا يلعب مع جوف كامافينغا مرة ثانية يغير بروعة من هنالك على الجهة اليمنى ناحية دوي استرجعت بلجيكيا سيس وموريرا والكرة تروح تتماس موريرا تحول الجهة اليسرى وغوتس جانا من هنا على الجهة اليمنى داكونيا كامافينغا كامافينغا كامافينغا كامافينغا خطأ لصالحه

0: برافو برافو، جرأة، براعة، هدوء، روعة، مهارة، لياقة، دور دفاعي رائع، دور هجومي رائع، عمرك 23 سنة. كرة لكامافينجا من هنالك، يستفيد من خطأ. الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، 0-0 بين المنتخبين. هل نقدر نقول شوط متكافئ؟ ليس في الاستحواذ، في الرسمين ممكن شوية زايدين عليهم، وصلوا 60-40، ولكن بهكذا التشكيلة نقدر نقول بأن الفرنسيين أو زيزو متفوق على مارك فان بوميل. تيموتي كاستاين في التماس، تيليمانس، كاستاين، أكليوش، كاستاين، أكليوش، محاصر، لعبها في الوسط، تروح لديوف، ديوف يلعبها مع تاكونيا، يرجع للخلف لمينيو، مينيو يرسلها بعيدة، البحث عن مهاجم دوي، دوي كالولو، كالولو دوي، دوي كالولو، كالولو كامافينجا، كامافينجا كالولو، كيقة من الوقت بدل الضايع، كالولو مازال، كالولو، لبول من هنالك، دوي يرجع للخلف، يقلب دفاعه شاكي، شاكي لاكروا. تاكونيا توصل من هنا للاكروا، لاكروا يرجع لقلب دفاعه جاكي، يغير تماما، كرة جاكي قصيرة استرجعت من زيس في الوسط، تاكونيا وكامافينجا وتاكونيا ودوكيتيرار، رجعت الخلف الكرة دي جيريمي جاكي، جاكي لاكروا، لاكروا تاكونيا، تاكونيا ديوف، أندي ديوف، ديوف هاي الديوف، أكليوش، كرة لم تخرج، أكليوش وديوف، وقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضايع أيضا انتهى. الآن حكم المباراة السيد رادي أوبريموفيتش، صفر نهاية الشوط بالتعادل 0-0 في المواجهة 79 بين بلجيكا وفرنسا. عدوا التقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بين الأهلين.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

Listen. Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي.

0: المشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: شخصيات

0: wheat or let's say food.
1: القمح يعني الغذاء، يعني القوة وإمكانية السيطرة. وللأسف في الحروب والسياسة يستغل القمح كسلاح. من الممكن قراءة ذلك على مدى التاريخ منذ أيام الإمبراطورية الرومانية وصولا إلى هتلر الذي كانت رغبته في الوصول إلى حقول أوكرانيا والتحكم فيها واحدة من الأسباب الرئيسية لهجومه على الاتحاد السوفيتي.
2: أول ما يخطر على بالي حين أسمع ثنائية القمح والسياسة تكتيك الرومان الذين عملوا على تأمين السيرك والخبز لإبقاء الشعب سعيدا وراضيا، وفي حال فشل أي من الاثنين ستكون هناك اضطرابات وحروب أهلية، لأن أي ارتفاع في سعر الخبز يؤدي إلى امتعاض الشعوب وتشكيكها بشرعية حكوماتها، وهو أمر لا ينطبق على الإمبراطورية الرومانية فقط بل تراه في كل الثورات عبر التاريخ.
3: يذكر التاريخ أن السلاطين في زمانهم حرصوا على تحديد سعر الخبز وعلى توفيره للناس بالتساوي تفاديا لما قد ينجر عنه من مشاكل. في حكمة سياسية برهنت محطات تاريخية عدة صحتها، أبرزها الثورة الفرنسية حين صرخ الشارع لم نعد نجد الخبز لنأكله، للمطالبة بالتغيير ودفاعا عن ثورته. على الضفة المقابلة وبعد نحو نصف قرن خرجت مدن أمريكية في انتفاضات قمح وطحين تحت شعار الخبز أو الدم، وفي عام 1917 بات شعار الأرض والخبز والسلام للجميع محرك الثورة البلشفية في روسيا. على الرزنامة العربية، نهاية السبعينيات من القرن الماضي انتفض المصريون في ردة فعل على قرار تقليص الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية وعلى رأسها رغيف الخبز، وفي منتصف الثمانينات حرك الرغيف الشارع التونسي في انتفاضة خبزه الشهيرة.
4: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: goes.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: فرسيون كانوا أفضل عموما، خلقوا صعوبة، خلقوا فرص أكثر. كرة من جوتس من هنا، كتع من أمامه، جوتس ما زال يقاوم، ضيعها من أمام كامافينجا، هرب من هنالك باركولا، كامافينجا رجع للخلف يلعب مع قلب دفاعه لاكروا، لاكروا كالولو، كالولو دوي دوي كالولو داكونيا، يلعب في كومو الإيطالي، صار في الدرجة الأولى طبعا. هذه أول مباراة يخوضها مع منتخب بلاده، هو وجاكي ودوي هو جاكي وديوف دوي لعب 17 مباراة. صعب الكرة من هناك لصالح المنتخب الفرنسي، والتغطية الدفاعية رائعة، ثم كاستاين مع موريرا، وكاستاين يلعب في الوسط ناحية روميو لافيا، يخرج بالكرة يطلبها جوتس، استلمها جوتس في الوسط، هرب من هنا سيس، جوتس يبعد عن مراوغة، ضيعتها وضيعتنا يا جوتس، استرجعت من هنا عن طريق سيس، فاتو راح التماس لبيير كالولو. جاكي داكونيا كامافينجا أكليوش كامافينجا أكليوش كالولو وينك يا دوي أكليوش كامافينجا دوي كامافينجا كالولو يلعب من هناك على الجهة اليسرى ناحية لاكروا، قريب منه داكونيا، لاكروا لديوف دوي، راح من هناك على الجهة اليسرى وين موجود براتلي، لاكروا نزلوا تحت عناصر المنتخب البلجيكي، والله خايفين من منتخب الفرنسي بايع يعني. مع احترامي داكونيا يغير من هناك تماما على الجهة اليسرى لباركولا، استلم باركولا مع دوي، دوي وباركولا، دوي باركولا، الكرة لم تمر، استرجعت من موريرا، حاول يمر موريرا من أمام ديوف لم يتمكن، تسترجع من ديوف ولاكروا، لاكروا كرة في الرجل كامافينجا، كامافينجا ديوف، ديوف باركولا، باركولا يبحث عن دوي، وجد أكليوش، راحوا كلهم من هناك، دوي وأكليوش وباركولا حاول ترمونو، باركولا مرة ثانية، دوي دوي يلعب، يلعب يا دوي، يلعب يا دوي، ترجعت من موريرا لكاستاين، كاستاين للافيا، لافيا خرجها لتيليمانس، تيليمانس ديكوتيلار، ديكوتيلار هرب جوتس، راح جوتس، راح جوتس، راح جوتس، استلمها جوتس، جوتس يخرج لداكونيا، يرجع لمرة ثانية لديكوتيلار، هيدا الكرة، دي بروين، دي بروين، كرة ممتازة، ديكوتيلار مازال عنده كرة الآن، محاصر ديكوتيلار، يرجع للخلف من هنالك مع موريرا، موريرا لكاستاين، كاستاين عرضي ومينيو، الكرة هذه اللعبة الجماعية، تيموتي كاستاين، تمريرته العرضية كانت بين أحضان مينيو. والله منظومة دفاعية صلبة في المنتخب الفرنسي لحد الآن، لكل حال خمس دقائق لا لاكروا من هنا، جاكي، جاكي مباشرة لدوي، يرجع لمكانه دوي، أكليوش، أكليوش يدخل، أكليوش، أكليوش يرجع لدوي، دوي الدفاع، ترجع لمنارك من دي بروين، قصيرة قصيرة قصيرة يا دي بروين، بيير كالولو داكونيا دوي باركولا دوي دوي مازال يوصل على أكليوش، أكليوش ودوي، أكليوش أكليوش أكليوش يرجع للخلف، داكونيا داكونيا لاكروا ديوف كامافينجا باركولا ديوف كامافينجا باركولا كامافينجا ديوف ديوف يدخل يمر يدخل مازال ديوف ديوف ديوف كاستاين معاه رجع للخلف كامافينجا بارك دوي دوي هيدا من دوي دوي دوي من ديزيري دوي بعيد الكرة دي خرجت على يسار رامينس كاد يأتي الجول الأول للمنتخب الفرنسي. رايا دوي، رايا باكولا، رايا عقليوش، لما يأتي على الجهة اليسرى يعتقد يصير أكثر خطورة لأنه يميني يلعب يمنى، واليمين يلعب على الجهة اليسرى واليسار على الجهة اليمنى. كالولو بالرأس، دوي لم يقدر، تيليمانس رجع للخلف لحارسه، بلجيكيون يتحملون في عبء المباراة. روميو لافيا، نغوي، موريرا، هيدا منه يدخل موريرا، يواصل راح موريرا، موريرا، موريرا، رايح الكرة هذه في اتجاه شارل دوكوتيرار، لكن الكرة كانت بعيدة منه وخرجوا التقطها. داكونيا ماذا تفعل؟ داكونيا خطأ لصالحه، ثلاث لاعبين أمامه، فوق عليه ولكن ارتكب عليه خطأ. خوض أول مباراة مع الديوك بهذه الرزانة وبهذا الهدوء وبهذه الثقة في النفس، معناه عندك مقويات. دوي على جهد من الآن، دوي والتوزيع هيدا في القائمة الثانية، باركولا والله دفاع يصد، ثم تيليمانس، يا تيليمانس ضيعتها، استرجعت من داكونيا، داكونيا قائم يصد، رائعة من داكونيا كنت نتكلم عنه منذ شوية، اضربها في القائمة الأيسر لمرمى لامينس، ثم سيس، ثم بالرأس من هنا من جوتس. دوكو تيرار يخطئ، نعم حكم انتبه له أمام شاكي، جماهير بلجيكية تحتج على الحكم، هذه شفناها اللي قبلها ما شفناها من بين. رائع هنا من داكونيا، كرة من لاكروا، ديوف، داكونيا، لاكروا، شاكي، والله يلعبوا مباراة ممتازة اليوم الفرنسيين صراحة. انتهز الكرة، شاكي راح على جهة اليمنى، شاكي، شاكي، شاكي يرجع في الوسط، كرة ممتازة لداكونيا، داكونيا كرة بينية مع لوبول والكرة ضاعت هربة، متسلل متسلل متسلل، الحكم يقول العب، راحت لمينيو، مينيو هنالك لأندي ديوف، رايع ديوف، باركولا في الوسط، أكليوش، كامافينغا، أكليوش، كالولو، دوي، دوي، دوي يضوي، دوي، دوي مازال، دوي لأكليوش، أكليوش ودوي، أكليوش، أكليوش، ثم باركولا من هنالك يبحث عن المراوغة، مازال باركولا، رجع لي ديوف، ديوف باركولا مرة ثانية، خطير في مثل هذه الأماكن، باركولا يراوغ، باركولا يوزع كرة بين أحضان لاميكس. في حيوية، في جرأة، في مبادرة، في تنوع في اللعب على الجهتين، في توازن أيضا من عمق داكونيا وفي الجهتين برادلي باركولا وكذلك ديزيري دول يصنع الفرق. لكن النتيجة لم تتغير بعد 10 دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني. دوكي تيرار معزول، استرجعت من جيريمي شاكي، داكونيا في الوسط، شاكي، أكليوش، أكليوش من هنا، أكليوش الدوي، ومن هنالك كامافينغا وبار الكرة، هاي الكرة هذه عن طريق لاكروا تلعب للدوي، با با با با با با با صاروخ أرض أرض في منتهى الروعة من ديزيري دوي، ولامانس يصد هذه الكرة بأعجوبة وبروعة، ينقذ مرماه من كرة جول، ديزيري دوي سددها قوة أرضية زاحفة ولكن لامانس بروعة أنقذها، كاد يلحقها من هنالك إستيفان لوبول.

تشيكية لفترة قصيرة، دوي في الاسترجاع، دوي يلعبها من ناحية لبول، لبول من هنا يسرى لأكليوش، أكليوش داكونيا، داكونيا كالولي، جاكي، جاكي خطأ لصالحه. نعم أنت كل بطاقة يا دي بروين، أنت كل بطاقة يا دي بروين. نعم تدخل من كيفن دي بروين بطاقة ثانية البلجيكيين بعد موريرا. تخدم الرجل واضح هنا من دي بروين على كالولي. تميز في منتخب الهولندا، المنتخب الهولندي عفوا. اجواء كبيره في ملعب الملك بودوان في العاصمه البلجيكيه بروكسل. كره من هنالك البحث عن كامافينجا، شويه نخرجوا كامافينجا. داكونيا لاكروا، جاكي من هنا تلعب لجاكي، جاكي مع كالولو، جاكي يرجع للاكروا، لاكروا من هنالك ديوف، عطيلو ما تخاف ديوف. داكونيا بعيد الكرة هذه على باركولا يا داكونيا، وكاستاين، كاستاين خرجها تمس، لا لم تخرج. كامافينجا يخرج بالكرة، ديوف، لاكروا، أكليوش قريب، أكليوش كالولو، كالولو أكليوش، أكليوش داكونيا، داكونيا كالولو، كالولو دوي، دوي من هنا على الجهة اليمنى يبحث عن أكليوش، أكليوش يتفوق من أمام ميخيلي، رجع للخلف يعانيه لاعبي البلجيكيين. الهدف لن يتأخر، الهدف الفرنسي لن يتأخر. من هنالك كامافينجا، رجع للاكروا، لاكروا مع ديوف، لن يتأخر الهدف الفرنسي بهكذا نمط وهكذا ستايل وهكذا الريتم في المباراة. كرة ممتازة مع دوي، لعبها لداكونيا، داكونيا غير لأكليوش، الهدف لن يتأخر. أكليوش، أكليوش، أكليوش، العرضية من أكليوش والركنية. ممتع المنتخب الفرنسي، والله صراحة ما كنت أنا شخصيا ما كنت أتوقع أن يكون مردودون بهذا الشكل جماعي وفردي. كرة في الركنية لأكليوش والمنتخب الفرنسي مرفوعة هيلة هيلة، الدفاع يخرجها ركنية أخرى. أكليوش مرة ثانية، صعود جاكي وكذلك لاكروا، عرضية من هنالك كامافينجا، كامافينجا على الجهة اليسرى، ما فيش تسلل، لاكروا التوزيعة هيلة، دفاع يتدخل، نزلوا تحت كثير لاعبي البلجيكيين والسيطرة الفرنسية والطغيان الفرنسي الكروي فوق أرضية الميدان يزيد مع الوقت بعد ربع ساعة لعب على انطلاقة الشوط الثاني. مباراة في اتجاه واحد. كامافينجا، كامافينجا، كامافينجا، باركولا، باركولا، باركولا، اوه باركولا، رجع للخلف، وصلت من هنا لداكونيا، داكونيا لدوي، دوي دو داكونيا، داكونيا من هنالك على الجهة اليسرى لباركولا. كاستاين مع باركولا، جوف في الخلف، جاكي غير تماما لأكليوش، رايع الكرة هذه يلحقها أكليوش، أكليوش حاول يمر، أكليوش كامافينجا وأكليوش نخرجوكم، كالولو، داكونيا في الخلف الكرة، جاكي، دوي، دوي، أكليوش، كالولو، كالولو أكليوش، داكونيا، كالولو، أكليوش، داكونيا في الخلف الكرة، جيريمي جاكي في الوسط، لبول، كامافينجا، كامافينجا مازال،
كالولو أكليوش أكليوش معاه دوي أكليوش خلها لي دوي دوي في المراوغة دوي دوي في المراوغة أيضا دوي مازال دوي يدخل دوي دوي دوي دوي أولالا أولالا رائع ديزيري مباراته رقم 17 لم تصله الكرة هذه استرجعت من هنا عن طريق تيليمانس وانطلق جوتس جوتس جوتس جوتس جوتس جوتس جوتس موريرا بل موريرا وليس جوتس اولالا اولالا تغييران في التشكيلة البلجيكية سيحدثان بعد شوية دودي لوكي باكيو وهانس فانكل في التشكيلة البلجيكية وهانس فانكن وسط الميدان لاعب نادي بلوج متعود أيضا يكون أساسي هو من أكبر لاعبي المنتخب البلجيكي بعد كيفن دي بروين طبعا 30 سنة فانكن كرة من هنالك من عند أندي ديوف لكامافينغا كامافينغا في وسط الميدان مع داكونيا لاكروا داكونيا عرضية ممتازة هنا لدوي الهدف يقترب دوي عبالي لبول لبول عفوا لبول دوي دوي داكونيا داكونيا باركولا بينية ممتازة الكرة هذه مع كل هذا الاستحواذ والفرص ممكن في لحظة سوء تركيز يتلقى المنتخب الفرنسي هدف

لوكا بيكيا تغطية دفاعية مينيون استرجعها من أمام دودي لوكي باركيو لوكي باركيو تلعب الماركة على جهة اليسرى ديكو تيلار يدخل تغطية دفاعية رائعة من الماركة من عندي جوف يخرج بالكرة عندي جوف ضاعت استرجعت بلجيكيا مرة ثانية لوكي باركيو حاول يمر لوكي باركيو زوج لاعبين امامه كامافينجا معاه لوكي باركيو مازال وكامافينجا مازال لوكي باركيو يستلم ترجع مرة ثانية لوكي باركيو لم يمر خروج داكونيا لعبها من هنا ناحية دوي الحكم يرجع ويصفر خطأ وتخرج البطاقة بطاقة ثالثة هذه المرة ليوري تيليمانس وصلنا آخر تيليمانس احنا نشوف بيك تيلار في التمرير للوكي باكيو ولكن خروج رائع من هنالك من عندي جوف لماذا يحتاج فاناكن

0: ديوف يرجع الخلف لكروا جاكي نقترب من الدقيقة 70 من دون تغيير بالنسبة للتشكيلة الفرنسية.
1: Thank you.

السيس يخرج في هذه اللحظات يخلي مكانه لدوك هايبر واللي متعود يلعب أساسي دوك هايبر يدافع نادي برايتون. لوبول يخرج ياخذ مكانه عثمان ديمبلي نادي باريس سان جيرمان. مباراة رقم 69 سجل 13 هدف عثمان ديمبلي. أول تغيير في التشكيلة الفرنسية كان حاب يخلي اللاعبين كلهم يشاركوا وزاد دخل مهاجم آخر لتزداد الخطورة في وجود دوي وكذلك باركولا بالإضافة إلى عثمان ديمبلي. نعود نذكر بغياب بسبب الإصابات كوناتي مبابي ويليام ساليبا تشواميني وزاير إيمري بينما البقية خيارات فنية. أوباميكانو موجود في كرسي الاحتياط مع رابيو أوليزي كوندي كوني ورايان شيركي. كرة من لاكروا ديوف من هنالك لاكروا مرة ثانية ديوف خلاص يصير أساسي في المنتخب الفرنسي على الأقل مؤقتا. مباراة يلعبها اليوم كبير كونيا جاكي عفوا ديمبلي بعد الكرة من أكليوش راحت إلى كرو على الجهة اليسرى وسرع لديوف ديمبلي وديوف وديمبلي يبحث عن باركولا بعيد على باركولا كاستاين في التغطية لحارس لامينس كاستاين شوف الاستحواذ فرنسا ب 64% من وقت ال 20 دقيقة الأولى من هذا الشوط الثاني. كرة بعيدة لوكي باكيو من أمام لك من أمام تشوف الذي يتفوق كامافينجا بالرأس لم تصل لديمبلي لوكي باكيو لعبة بينية من هنالك ديكي تيلار كرة ضاعت كامافينجا استرجعها جوتس لم نسمع به في هذا الشوط الثاني تماما لأنه فريقه يدافع فريقه ركن الخلف مينيون تاكونيا يخرج بالكرة وسط ميدان نادي كومو داكونيا مع كامافينجا لعب لعثمان ديمبلي داكونيا كامافينجا قد 20 دقيقة على نهاية المباراة كامافينجا لديوف ديوف ينطلق ديوف من أمام لوكي باكيو خلى الكرة لباركولا باركولا وديوف باركولا يدخل يرجع مرة ثانية ما زال باركولا باركولا يستند على الديوي والدفاع يدخل ويخرجها وفاناكين يلعبها مع كاستان ماذا تفعل ماذا تفعل ماذا تفعل يانجو يخرجها بعيد الأمام تغطية دفاعية من هنالك عن طريق المدافع لاكروا داكونيا أكليوش عمدن يرفض التغيير زيزو مخلي يشوف قدرة اللاعبين فوق أرضية الميدان الفردية والجماعية كامافينجا يغير لكالولو كالولو من أمام دوك هايبر أو من أمام غوتس كالولو ترجع له ويرجع معها كالولو مع قلب دفاعه جاكي جاكي لاكروا منافسة راح تكون كبيرة على الأماكن في عهد زيزو بين الجيلين كامافينجا مرة ثانية تيري مارك فوق وانطلق من هنالك عن طريق دوكي تيلار دوكي تيلار لوكي باكيو دوكي تيلار لوكي باكيو لوكي باكيو خطيرة يا مينيون كنا منذ حين في غفلة من دفاع فرنسا رغم السيطرة والاستحواذ ممكن للبلجيكيين يسجلوا في وقت كنت نقول بأن الهدف الفرنسي يقترب ما راح تنتهي النتيجة 0-0 أكليوش ضاعت منه
استرجعت من هنا وضعت من مخلي ديمبلي مخلي ديمبلي ديمبلي ديمبلي ديمبلي لعب هنالك لدوي مع باركولا باركولا استلم ودوي باركولا والجول باركولا باركولا باركولا لورينس يتمكن من هذه الكرة لورينس يتمكن من هذه الكرة لورينس يكاد يضيعها لورينس ندوي من هنالك ندوي كرة في الرجل فراكن لوكي باكيو ملعوبة على الجهة اليسرى هاي كرة صعبة لجوتس وخروج موفق من مينيو وين اختفيت يا جوتس وين اختفيت ميخيلي فراكن ندوي أولافيا لافيا ندوي ندوي لافيا ميخيلي جوتس جوتس يقترب منه فراكن مضطر يرجع للخلف لافيا يغير تماما لوكي باكيو على الجهة اليمنى خطير لوكي باكيو يرجع مع باركولا لوكي باكيو يلعب في الوسط لتيليمانس تيليمانس وبعيدة يسرع تفديدة من يولي لكن عالية 90 مباراة دولية وسجل 15 هدف يولي تيليمانس

بلجيكيا الكره من الضربه الثانيه. راح ندخل الربع ساعه الاخير الان من عمل المباراه. جوتس على الجهه اليسرى, يدخل جوتس, يدخل جوتس, يواصل جوتس, جوتس, جوتس العرضيه في الشباك الصغير. لم تنتهي النتيجة 0-0, لم تنتهي النتيجة 0-0. أوليزي, رايان شيرقي, النزعة الهجومية الكبيرة. هنا نخرجوا أكريوش, ممكن حتى كامافينجا. استرجعت في الوسط عن طريق اللاعب رافيا, يلعبها الجاي اليمنى من هنالك لوكي باكيو. لوكي باكيو وتغطية دفاعية من الكرة, خرجها مرة ثانية. ما زالت بلجيكية في التماس. كاستاين وقف, وقف تغييرا. ريان شيرقي ياخذ مكان اكليوش. والله والله سبحان الله, كما في ذا ايضا يخرج. ذكرتهم ثلاثه تذكرون معي. لا الكره, الكره مش كما في ذا عدل. وصفت اثنين ووقت واحد. دخل مايكل اوليزي, واحد من جواهر مش فقط الكرة الفرنسية, من جواهر الكرة العالمية عموما. مايكل اوليزي 25 سنة مهاجم البايرن, وريان شيرقي 23 سنة في مباراة رقم 15 مع المنتخب الفرنسي وسط ميدان نادي مانشستر سيتي. إذن عثمان ديمبيلي, أوليسي, وريان شيرقي, الثلاثي الذي دخل في تشكيلة زيزو. كرة في الخلف, ميخيلي من هنا, ميخيلي ناحية دوكتير, ناحية دوكايبير في الوسط لتيليمانز. غير تماما لوكي باكيو, متسلل متسلل متسلل متسلل متسلل. لوكي باكيو, لوكي باكيو, لوكي باكيو, لوكي باكيو, لوكي باكيو, لوكي باكيو. ومينيو معلش خلى اللعبة مدام, لو جات دخلت الكرة كان ممكن يرجع للفار وشوف مباراة التسلل من لوكي باكيو. رايعة التمريرة كانت من تيليمانز للوكي باكيو من أمام لاكروا, والتسديدة بين أحضان مايك مينو. شوية مرتين عناصر منتخب البلجيكي هدت مرمى الحارس مينيو. كرة من هنالك لجوف, لم يتمكن منها من أمام كاستاين حتى لوكي باكيو. لوكي باكيو يبحث عن دوكي تيرار, يلاوغ لوكي باكيو. كاستاين من هنالك على الجهة اليمنى استلمها, رجع للخلف ناحية لافيا. لافيا كاستاين, فاناكن في الوسط, جوتس ترجع مرة ثانية مع تيليمانز. ضاعت مجددا, حربة فرنسية ضاعت وأخرى. تيليمانز في الاسترجاع, تيليمانز مازال. لوكي باكيو من هنالك استلمها على الجهة اليمنى. لوكي باكيو, لوكي باكيو لتيليمانز. هاي خلت وتر لوكي باكيو من الكروة في التغطية. الحكم يشير للركنية, سيأتي الهدف آجلا أم عاجلا من هنا.

ancora le Tielemans. الركنيه لصالح المنتخب البلجيكي. الجماهير البلجيكيه تضغط. تيليمانس كره خارجه مرفوعه اضلاع ارضيه الكره وتغطيه دفاعيه من هنالك عن طريق ديزيري دوي والذي اخرجها. لامينز بعيده بالراس من هنا وصلت لجوتس. جوتس جوتس ارضيه الكره خطيره الدفاع يدخل ويخرجها ثم عثمان ديمبلي يرسل كره بعيده البحث عن اوليزي حكم المساعد يشير برايته الى الخطا يمسكك هنا من اوليزي ندخل العشر دقائق الأخيرة دخلناها الآن من عمر الشوط الثاني من هذا اللقاء كاد يفعلها جوتس في هذه الكرة لا ما في لمسة يد في لمسة كتف بلجيكية في الخلف جوي لوكي باكيو صانع فارق ولكن هذه المرة ضيعها ورجعوا شوية البلجيكيين في الدقائق اللي مرت تحول الجهة اليسرى منذ خروج باركولا استلمت في الوسط لعبت ناحية فاناكن ضيعتها استرجعت فرنسية من هنا على الجهة اليمنى مع كارولو من عن جاكي أوليزي أوليزي يرجع للخلف لمايك مينيو جاكي أوليزي يدخل أوليزي يلاهم أوليزي يمر أوليزي يزيد أوليزي راحت من هنالك لشرقي ضاعت من شرقي لوكي باكيو استرجعها يمر من الاول يحاول من الثاني شرقي يضغط راحت على الجهه اليمنى ديزيري دوي دوي لجريان ريان ودوي ريان ودوي ريان شرقي وين وين وين وين ضيعها ودوي خطا والله ولعت وسخنت وصارت افضل ومفتوح على كل شيء والهدف قد ياتي من هنا او من هناك واضح من وين شركي امام نيتن غوي او لوكي باكيو هنا من امام داكونيا كرة بلجيكية لافيا يتألم غوي لحارس لامينز لامينز ميخيلي ميخيلي دو كايبير كايبير دو كايبير محاصر رجع لي ميخيلي مرة ثانية ترسل بعيدة دوك انتظار خطأ لصالحه ضد لاكروا ضد جاكي دخلوا لوكاكو تغيير القادم بلجيكي مع دخول نيكولاس راسكين في وسط الميدان نخرجوا لافيا راسكين لعب لجراسكو رونجرز كرة فرنسية في وسط الميدان خروج رائع من جاكي يلعبها في الوسط تلعب من هنا ناحية ريان شيرقي ندخل كذلك المهاجم ماتياس فرنانديز باردو جيل يسرى يستلم كرة يرجع لريان شيرقي ريان ودوي يرجع للخلف من هنا كالولو أوليزي في الوسط جاكي لكروا من هنالك
جاكي قريب منه داكونيا لعب عليه لكروا لكروا رايان رايان جاكي جاكي رايان شيرجي الآن شيرجي ممتاز عليه كالولو كالولو على جيروس راوليزي أوليزي أوليزي كالولو لولو دفاع خرجها بصعوبة مفترق إخوة مفترق إخوة 0-0 يخرج يدخل نيكولاس راسكين وسط ميدان نادي غلاسكو رانجرز يدخل فرنانديز طاردو لم في مكان ديكيتورا واتس واتس ضعف الشوط الثاني ديكيتورا يخرج يخرج ماتياس فرنانديز طاردو يلعب في نيوكاسل جاكي أوليزي كالولو خمس دقائق قط ما زالت فرنسية لاكروا من هنالك مباراة مفتوحة مفتوحة مفتوحة ولكن من دون أهداف ديوف لاكروا ديوف خلف الوسط لاكروا يلعبها مع داكونيا داكونيا ريان شيرجي شيرجي لاكروا كامافينغا شيرجي من هنا يغير داكونيا أوليزي أوليزي أوليزي حاول يمر من الأول مر الثاني الحق رجع لي كالولو كالولو ريان قريب أوليزي شيرجي كالولو

هنالك من راسكين ناحية كاستاين. راسكين مرة ثانية في الاسترجاع. راسكين ماذا تفعل يا راسكين؟ ماذا تفعل؟ خطأ لصالحه، ارتكبه كافينجا. لفترة قصيرة بلجيكية الآن، هرب من هنا جولز، راحت لوكي باكيو على الجهة اليمنى. لوكي باكيو، لوكي باكيو، لوكي باكيو، لوكي باكيو مر، لوكي باكيو دخل، لوكي باكيو العرضية والدفاع يتدخل وترجع دائما مزارة بلجيكية عن طريق جولز. رجع في الوسط تلعبها مع الراسكين، راسكين التوزيعة والرأسية الدفاعية ترجع كامافينجا بالرأس، ثم رايان شيرقي لعبها لأوليزي انطلق على الجهة اليمنى. أوليزي، أوليزي، أوليزي، أوليزي، أوليزي، أوليزي، أوليزي، أوليزي، أوليزي، با با با با با جول مايكل أوليزي، جول. جاء الهدف المنتظر، جاء الهدف المنقذ للمنتخب الفرنسي. كيف لا يسجل الهدف وأنت تقعم ديمبلي ورايان شيرقي وأوليزي وكل الجواهر الموجودة عند أولي عند زيزو؟ 1-0 في الدقيقة 88. أوليزي انطلق، أوليزي صمد، أوليزي دخل، أوليزي ضرب، أوليزي سجل. 1-0 للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 88. إنه الانتصار 30 لمنتخب فرنسا مقابل 30 انتصار لبلجيكا. أوليزي، أوليزي، أوليزي في الزاوية اليمنى لمرمى لامينس. جاء الجول الأول، ماذا تفعل يا دوكايبر؟ كان يجب أن تسقط أوليزي ولا تتركه يستمر ويواصل ويدخل ويضرب ويسجل. هاي الكرة من رايان لأوليزي، انطلق أوليزي. دوكايبر رغم أنك تخل أنت كذلك فريش منذ بين اللحظات، ولكن أوليزي سجل هدف الفوز لصالح المنتخب الفرنسي في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة. إنه الهدف الثامن لأوليزي في 27 مباراة لعبها مع منتخب بلاد فرنسا. تغيير آخر في التشكيلة الفرنسية، داكونيا يخرج في هذه اللحظات من عمر المباراة ويدخل مانو كوني. النادي روما لعب مباراة داكونيا صراحة، لعب مباراة. الدقيقة 90 الآن من عمر اللقاء، 1-0 لفرنسا في بروسل. الانتصار الثاني لزيزو في ثاني مباراة، بينما هي الخسارة الأولى للمدرب مارك فان بومل بعد فوزه في المباراة الأولى في إيطاليا على المنتخب الإيطالي 1-0. فرنسا ستواجه إيطاليا في 2 أكتوبر، وتعود تواجه بلجيكا في باريس في 5 أكتوبر، وبلجيكا ستلتقي تركيا في 2 أكتوبر، وستنتقل إلى باريس لمواجهة فرنسا في 5 أكتوبر القادم. 3 دقائق من الوقت بدل الضايع. أوليزي، كالولو، جاكي، مينيون يضغط من هنالك. فيرمانديز باردو، مينيون عرضية من هنالك على الجهة اليسرى لديوف. عندي ديوف لي دوي، دوي في المراوغة كامافينجا، ديوف هرب، لعبت لديمبلي، ديمبلي مع الكوني، كوني في الخلف لكروا. فرنسا ضامنين مستقبل المنتخب لعشر سنوات جاية. دوكايبير أو دو لعن دوكايبير يرجع للخلف لغوتس، غوتس أوليزي، غوتس يمر دوكايبير في الوسط. الكرة تلعب مع فاناكن، ميخيلي، راسكين ناحية نغوي، حاول يمر نغوي لم يمر، رجع للخلف كورلي غوتس من عند فيرموندو باردو. باردو يحاول يمر، تغطية أخرى رائعة من لاكروا من هنالك. لعب قبل 3 أيام بتشكيلة، اليوم بتشكيلة ثانية، بعد 4 أيام يلعب بتشكيلة ثالثة، وفي المباراة

يلعب تشكيلة رابعة أكيد رح تكون مختلفة تماماً عن تشكيلة اليوم ولا عن تشكيلة المباراة الأولى. في الخلف الكرة نايتن غوي يحرص لامن صمد وصمد وصمد إلى غاية الأنفاس الأخيرة. ملاكروا يتفوق تلعب لكوني كامافينغا كامافينغا من هناك لدوي دوي وكامافينغا دوي يراوغ دوي يرجع في الخلف الكرة. هذه قد دقيقة على نهاية الوقت بدل الضايع من عمر هذه المباراة. فرنسا متفوق على بلجيكا 1-0 في المباراة 79 بين المنتخبين. فرنسا اليوم حققت انتصارها 30، بلجيكا حققته من زمان. وانطلاقا من هناك من جولز خطيرة كرة خطيرة خطيرة بابا بابا بابا الحكم يقول الملعب ليس هناك أي شيء.

0: الوقت الرسمي الوقت بدل الضايع أيضا سينتهي الآن في هذه اللحظات بفوز زيزو على المدرب الهولندي مارك فان بوميل. فوز فرنسا على بلجيكا 1-0 في الأنفاس الأخيرة من اللقاء بفضل مايكل أوليزي الذي انطلق من بعيد وسجل هدف التفوق المستحق والمنطقي. بهكذا الشكل انطلق أوليزي ولكن الخطأ كان كبير من دوكايبر. دخلك أوليزي دخل فتح لنفسه الطريق وضربها في الزاوية اليمنى وسجل هدف الفوز. شكرا لكم ألقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد. فرنسا تفعلها في اللحظات الأخيرة مشاهدينا وتفوز بهدف دون مقابل.
2: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: شكرا
1: شكرا شكرا جزيلا. Radio Delta.

0: شكرا شكرا شكرا جزيلا. حد يديني منديل بس عشان
1: Radio Delta. Guarantee future hits.

0: شكرا شكرا.
1: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟